0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملة في البحرين، عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة هنا البهاية.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة هسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و13 اكتار ونص ده وقت المدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أنما بهيمة كان تقطع مكان واحد لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودله الله.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عمرنا، والشي أنا لقى ده كان نقدر نربي فوق عيالي وما لي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ضريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم بمشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من نسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع الناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب وأنا مشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف ده بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدم، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قايد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا، ده كان في أفني شارل دي جول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربي من جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولي شيل ماله شيل قنم ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول ده. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عند الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجي ده بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ماصي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة، اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تحطوا وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه برا في الحرارة شية. اللبن كان هو مهلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتيش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص مرة عايد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل النمط ده بيفيد للبهايم وغلطين اللبن كتير ما نسمنه ننط اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقرة قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس،
1: هنا الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستحلقوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان يتسر راسة يأكل لقى كربة راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوق خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبه ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمه انا كنت اخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن تنادي من بقيت اعمل ده تقدر تاسر قلبك وتشتغل واني ان شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا ان اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشاد ما ممكن خليه زي جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول سأخينا سوى المزرعة دي وجاباكم انتم المال ده كيف تشيف الفكرة حتى ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعد واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40-50 شقالين نار من تجاي ما شقال وابو شعلاء قاعد شقلك أفضل من نار من الاندو ما شقلك واللي يساعد واللي ينكي في المال ده.
0: المستمع مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.

0: مستمعين ومجتمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم غسيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور، نسمع إحدى مرضى غسيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: والله زي الوردي، وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كي، مثل كي حسيت.
0: وبديت العلاج ده من متى؟
1: بديت من 2015.
0: 2015 كله غسيل غسيل؟
1: يعني غسيل غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر فيه؟
1: والله الإمكانيات ده، أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء، نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
0: وكم مرة تيجي في؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديكوا بيسلوين؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده، كان كرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان ده عرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، ولكن بعلاج ده بلا تصفية دمنا ما ممكن اللي حاول صفوا كان كرباهم. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات، عشان كان في البداية ذهابه بداية ده كنا عايب على غسيل غسيل الدم ده، خليه يجي بدري، يجي مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني.
0: الله
1: يشفيك. آمين إن شاء الله.
0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد، والأسباب والعواقب والوصائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمطنا هياجن كله بدأ جاي خير شيء، فجاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسوا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان، هسه أشياء أي شيء ده تلقيه قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق، ناس قاعدين يكونسومي، قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أننا نفضل وننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خليه يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة، من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا كانت دول البواد كونسيرف دول، هسه بلد آخرين ده يعني استعملوا اللبات ده الكونسيرف دول، شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم، ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي نشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بيصير جيلي ودول ده كله كده. لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده كان قال عند التنسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة واحد، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير، ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهاية ده يمشي يكمل بأمراض عن الكلى. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل عن الكلى، يعرض هناك الإنسان. والسمنة فده كله لازم نادم يتابي إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم نسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور، وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة، وده يخلينا كده مطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. نفسها ده كان سكرنا ده خلاص الوزن ده كله نهرج كل الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما ملكة ما كان لك كثير وزن كله ما زاد خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادي لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني نادم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا نادم يكتب لك دواء وهو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرئاية بسبب عدة عوامل وما هي العلاجات المتاحة عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خدام ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله هو في نوعين نوع واحد ينادوه إيموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وواحد ده كمان بيريتونيال ديالز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كما قلنا ده الزرع نادم هو من الاسره بس اهله ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الاب ولا ابن ولا الاخت ولا الاخ من الاقارب ده كله يعني مقيد بالقانون يا تو يقدر ينتي يا تو يقدر ينتي كده ويا تقدر يقرر ده كله لكن اننا في تشاد ما بيدنا ماله لانه في تشاد الى الان ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع هنا كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحيه التقنيه وناحيه الخبره لان عندنا خبره كاخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع هنا الكلى ده حاليا ما في تشاد لانه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاهدة فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عمل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي دوتو هسه
2: فيه فعلا اليوم في تشاد في مركزنا هنا غسيل الكلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد بقي 6 بعد زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته هنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما فيه وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة أنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسون 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى السنة فات كان شيلنا وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد

0: التفاصيل كلها في المناطق والمديريات البره زي ابيشي موندو صار, وده يسهل المرضى لانه هسه حاليا اللي في جنبنا قاعدين مرضى وقاعدين عندهم متابعه. انا كل يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني, وقاعدين يقوموا من ابيشي ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا. قالوا لنا غسيل ده بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا. وحاليا ده بالنسبه للاحصائيات ده منظمه العالميه للصحه والمنظمه الدوليه للامراض الكلى قالوا انه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من امراض الكلى المزمن, واكثر منهم 90% الكثير ده كله ما يعرفوا, لانه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني اعراض يقوم تعرفيه الا هو نادم بنفسه, بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنه وفوق سوى اكزام وسوى ديبيستاج وسوى اكزام عشان يعرفوا مرض هكذا مره في السنه ولا كده ما يعرف. عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعد ناكله والكلفيه اللي هسه قاعدين نعيشه ده, انه ما يكون واحد يشرب سيجاريت, ما يكون واحد يشيل ادويه على كيفه, ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادى المرض الكلى.
1: وعندك هل بليز انشارت اي رعايه اجتماعيه للناس اللي ضعفاء ما عندهم امكانيات,
0: سواء عندهم امكانيات ما عندهم امكانيات؟ ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا. اليوم في الحصه الوايد هنا كلى ده 50,000 لغسيل ده, بس الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية. مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في مكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون, فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده يكفي قرص ده ما في الا ده في مستشفى هسه عندنا في مستشفى النهضة ده, اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده, الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقها. لكن عندنا في اخرين من مرضى عندهم فشل كلى حاد, دول ده يتعالجوا ورا كمان كلهم ده خلاص يبقى نورمال, دول هم بسياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا. اما بالنسبه لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل, لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده, ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصه شنو؟ انه الرعايه هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة. وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجم ده قايزيد القاعدين يجوا في غسلين الكلى. إن أحصينا هسا حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى, سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا, حتى وقاعدين بيتصلوا منا من تركيا, في كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبلوا مئات دول كله, لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني لغسيل الكلى, وده إن شاء الله هسه سالة الوزير كلها مشى في قريبات في قطر قام بالواجب, وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني أنا غسيل الكلى ده كله, ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
1: شنو آخر كلمة تقدمها للمستمعين؟
0: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تتونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص الأمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق, والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها, لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي لك سبور, فده يساعد في وقاية أنا مرض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوط. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسه كبس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقريرنا الطبيب, فده كله خليه يوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشيف طبيب ما يشيف أي واحد, فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشيفه ويشيف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشيفه في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام, هنا كله كان جانا في بكاننا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله, ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه, كان يعرفه إنه مرض ده يقدر يعالج بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بعيد كبد. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ده ما عدل الجسم.

0: ده خطير جدا للجسم.
1: شكرا دكتور. أصعد المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهدة ورئيس القسم القصير لمرضى الكلى. معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمع حرية الشات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان عبد الوقاب والبرامج بقسم العربي، هنا اليوم الصباح أول يوم هنا الأسبوع، اليوم الأربعاء، يوم أول شهر 7 سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة برغت من الفرحة والطرحة، سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسايات أفعالي مختلفة لهدي صوت من أخو مصير. 75 دقيقة غادي نكون فقط في مكان تلفن السنة ويكام كريو ويان كريو ما ناسوز من أن القديم في غريلي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناسكا قيب السلمون. تأتيو ستقديمنا برنامج كريم الصباح من دار 75 دقيقة من قصرنا جريتانا أونا ما من كارتي جمانقات وتأتيو ستقديم مهار من أكو سلاج نمشي للسنوية اسمينا أولا أغنية نحو دولي كل المستمعين ومستمعاتنا راديو جدر داري جيجي من أكو بردان صباح سيد.

0: الساعة طمانية وطمانية دقيقة في دنقر مريان في بسام ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل دايما ببر من بغصم الوروبي من أمين جمينا الإدارة شنو الغضايا بمدن صادي ودبن سكن تطلب من السيدة خارجة جبرين إن دحنا قا في كرتي أم سنين سكسيون ده يلو قرانتنا فولو دوسيت خليت شيل مقاتي من تيرها قرا وتبشي في الإدارة بشي خصوصاتي عن قلب الأقدام جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة الصدر وتمدن سكن تطلب من الناس أن تطلب اسمهم دا من ضمن قات هم أحمد حسن وأبد شكو هم الاثنين من ضمن قات في كارتيه نيجير سكسيون 1 يلو 127 ولو 18 خليه يشيل مكاتب من قات ويمشي الإدارة باش يخصو تيران نقول بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة الصدر وتمدن سكن تطلب من السيد محمد علي بكر أن نقع في كارتيه جينيبور سكسيون دي يلو 113 ولو 6 خلي شي المكاتب على التيران قالوا يمشي للدار باش يخصو دار قالوا بلاغ ما جاكم فوكاسيون ناس ترى اللي هو اسمع من دا كله من عندهم نقاط والنقاط دي اللي باقي عندهم مشكله كل واحد خلي شي المكاتب على نقاطها وهي مكاتب على نقاطها ويمشي في الاداره عشان بيال قولوا ما حال نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الروبي بنا من جمعنا إبراهيم آدم في كارتية في تشامسوره يبلغ ربي مرقان أنا ولد الولد أسماء اللمين إبراهيم آدم عمره 25 سنة مرق من يوم الخميس وما قبل البيت مطلوب من كل نار ممكن لقى الولد ده ولا قعد ما يده يناري برقم التلفون 66-35-53 ولا 66-29-30-30 أكرر إبراهيم آدم إن قاعد في تشامسوره يبلغ بمرقان أنا ولد الولد أسماء اللمين إبراهيم آدم عمره 25 سنة مرق من يوم الجمعة وما قبل البيت مطلوب من كل نادم كان لقى الولد دا ولا مكائدة مايا خلي ينادي برقم التلفون 66-35-30-53 ولا 66-29-30-60-36-35-30-53 ولا 66-26-30-30 الشيخ محمد بكر بلاما موسى بكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما بكر آدم ميلندو الشيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلاما عبد الغادر أمبدي آدم والماسا بلاما عبد الرحمن عمر بقاسي بلاما يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمي شني وبزن شني والمير بالرئيس عيسى جبرين بلاما جدة شدرة كلهم في أبجوغانة كبيرة مجاورة كبيرة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل المجاورات بيكونوا عروسنا ولدهم صالح ولد الشيخ محمد بكر دا العروس يسو بالخميس ولازم كمان بالجمعة أبجوغانة كبيرة انتهت البلاما موسى بكر نكر الشيخ محمد بكر بلاما موسى بكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما بكر آدم ماليندو الشيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلاما عبد القادر أمبدي آدم والماسا بلاما عبد الرحمن عمر بكاسي بلاما يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمة شني والد اللمير الرئيس عيسى جبرين بلاما جدة شدرة كلهم في أبجوغانة كبير في بجوانة كبيرة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل المجاورات بجوانة كبيرة بيكونوا عروسنا ولدهم صالح ولد الشيخ محمد بكر ضاء العروس يسو مباكر بالخميس ولازم كمان بجمة في بجوانة كبيرة انتهت البلامة موسى بكر بلامة محمد الضي بلامة هارون آدم الدنق الصيد يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا ولدهم وأخوهم عتيم آدم دا العروس يسو بالأربعة اليوم بالأربعة ولازمكم باكر بالخميس في الأصل انتهت البلامة هارون آدم بلامة محمد الضوي بلامة هارون آدم دنقس سيد يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا ولدهم وأخوهم ولدهم عتيم آدم دا العروس يسو اليوم بالأربعة ولازمكم بالخميس في الأصل انتهت البلامة هارون آدم السلطان محمد عجلة كشلة كاسر أسرة الشريف محمد كريشي أسرة أنجيني الشيخ عزيز دليجي حسن جدة عبد الرحمن بركة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم خديجة اللمين محمد المات تبلت الباري والصرا كمن يسوها لمبلر وباسرة الظهر في كارتية جورجي همر القوس في بيتنا دلقاء جدة جيمه الساعة 7:13.
1: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026، الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمع عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: هسه 7:15 دقيقة في جاور في الكليكلي ونفس الساعة في الاستوديو نار الوشاد زميل المطر حسن بن علي جاش في نسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم 1/7/2026. النشرة هنبدأ لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير لمايا هلينا كان قام بزيارة انت ميدان في بعض من البكانات الاستراتيجية هنا نقل هنا العلمي برا من العاصمة أنجمينا. الوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر كان نادو الشيوخ يوم الاثنين ورد في سؤال متعلق بحالة هنت الرياضة في تشاد. بعدها بقت جلسة رسمية هنا ختام هنا الدورة العادية هنا الجمعية الوطنية المناسبة بقت يوم الثلاث في القصير هنا الديمقراطية بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الوزير الأول نائب المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد. وتسمعوا أخبار آخر. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير لمايا هلينا كان قام بزيارة هنت ميدان في بعض من البكانات البي تنقل الألمي برا من العاصمة جمينا بدأ بمرسال بعد أنجاري والأماجي. كبير الحكومة لاحظ بكون بعض من الشركات أو بعض من المسائل ما شالوا مسؤوليتهم في إدارة هنا البكانات هنا مرقين الألمي. فبعد الوزير الأول كبير هنا الحكومة يتركز بزيادة بما يخص المرقين هنا الألمي برا من العاصمة جمينا في وقت هنا الخريف وطلب من الشركات خلي يبذلوا جهودهم عشان يلموا خدمتهم ويخففوا من تعب هنا المواطنين في وقت هنا الخريف. الوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر كان نادو الشيوخ يوم الاثنين يوم 29/6/2026 ورد في سؤال اللي كان قدموا لي بعد كان ناقشوا في الحالة هنت الرياضة هنا تشاد. النهاية الوزير كان طالب التحرك هنا كل الفاعلين في نظام هنا الرياضة عشان يبنوا رياضة وطنية فعالة. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا مجلس سنة الشيوخ دكتور هارون كبدي. ملمة رسمية هنت ختامها هنا الدورة الأولانية العادية ل26 هنت الجمعية الوطنية المناسبة كان بقت يوم الثلاث في القصير هنا الديمقراطية بحضور هنا الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي واللامركزية والرئيس هنا الجمعية الوطنية هنا دولة توغو. الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي كان رأس المناسبة وذكر في خطابه مختلف الملمات اللي كان سمحت لهم عشان يخدموا في كثير من المواضيع المكتوبة في جدول هنا أعمال هنا الجمعية الوطنية. من برا للملمة هنت الختام هنا الدورة الأولانية هنت الجمعية هلا وطنية عملية هنا مجنانة هنا الشدر كان قاموا بها في الساحة هنت القصير هنا الديمقراطية المناسبة رأسها الرئيس هنا الجمعية هلا وطنية ألي كولوتو تشايمي وزميلة هنا دولة توغو هو كمان المدعي هنا الشرف في المناسبة اللي هو البروفيسور كلاسو كومي سالوم. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان استلم معدات من صالح هنا العيون الوالدين أي المستشفى ومعدات آخرة هنت علاج من المرض هنا الكوليرا. المعدات دي كلها كان جابتها الإقاسة المباشرة والمفتشية العليا هنت الرفيجي. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
2: عشان يساعدوا الأوين الولادات في اللبتانات ويحسنوا خدمتهم تكون خدمة سهلة بدون صعوبات، وزارة هنت الصحة العامة والوقاية لقت مساعدات عبارة عن معدات الخدمة قدمتها منظمة داير ريليف بالتعاون مع المفوضية السامية انت الأمم المتحدة للاجئين. الدكتورة نعيمة هارون صالح المدير العام النائبة انت الإدارة العامة للصيدلة والدواء والمختبرات وصفت فرحتها للمنظمة لالتزامهم القوي والمستمر واهتمامهم بالرعاية الصحية انت الأمومة والطفولة. أكدت بكون المساعدة دي تساعد في صحة انت الأوين خاصة وقت القلبة وفي وقت الولادة كذلك. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد بكون المساعدات دي تنكتب ضمن الجهود اللي ببذلوها الشركاء مع الحكومة في تحسين صحة الأم والطفل.
3: جينا نستلم أدوية خاصة من طرف الشركاء دائرة فريليك لأن الأدوية دي لتحسين عمل القابلات ولأمن الولادة في تشاد وده شيء مهم جدا جدا ونشكر شركائنا دايركت لريف لمبادرتهم التي كانت وتكون ومستمرة. وثم ذلك أشكر الأخي منظمة الأمم المتحدة للاجئين والنازحين يعني العدوى دي جات في وقت مناسب.
2: نذكر بكون المساعدات دي بيستفيدوا منها كذلك الأمهات في مناطق هنت اللاجئين حسب الحاجة وتسهل وتساعد الدكاترة الولادات في اللبتانات عشان يقدموا خدمة صحية عديلة للمواطنين.
1: شكرا محمد عمر إدريس. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. المندوب العام هنا الحكومة بولاية هنت إندي صباح كان رأس مناسبة هنا أنطين هنا معدات اللي كان جابتها المنسقية هنت المساعدة والمتابعة للتوئية هنا الحساب هنت السكان رقم 3 للمواطنين والسكن بالمناسبة دي. المندوب العام هنا الحكومة بولاية إنيدي الصباح الجنرال نغارور قمتي من موجي إلي فرح من الأنطين هنا المساعدة وطلب الناس المعنيين عشان يستعملوا المعدات ده في دربة. خلينا نسمعه.
4: عندهم نية في قلب نام على بلادهم وما سوى نظام قال لا نينا ما نقدر نشوفو إيال نتابعنين وشغل شفنا دا ميم ريسانس ما دا ميم على أفانسمان لبروفنس هاكين نينا واجب أي يتوكلو بديسة إيدا في مغلاي يجيبا شغل شيا نساعدو فوق الناس القايدين على ريسانس ما كان حكومة يعرف عدد ناشاب هكذا أي شيء يقدر يزي.
1: نختم النشرة بملف هنا راديو تشاد بما يخص الاستعمال هنا المشروبات بتسكر اللي هم الدروغ وأشياء أخرى. فقالين نلاحظوا المشروبات انت الدروغ اللي بيسموه كولوس قاعد بتنتشر بسرعة في العاصمة الجميلة وكانت أخرى. على حسب الناس اللي بيستعملوا بيقولوا هدا بدور زيادة من الترامول والأشياء الأخرى لأنه كولوس بقولوا عند مارش أنارير بقبل وراء. حسن موسى حسين.
5: كولوس وما أدراك ما كولوس قاد انشاف في كثير من كرتيات وكاريات هنحل هننجمينا في الآونة الأخيرة شيء أجب العجيب مرة واحد كثير من الشباب قادين يشربوا الدروك الجديد القي نادو كولوس وكثير من المخدرات الآخرة وده قاد يجيب خوف مرة واحد لبعض من الأسر وفي صحة هنا الإيال دول ويلقب دور في سلوكياتهم وتصرفاتهم مع الآخرين. وكان لأهمية عن الشراب الدروك الجديد كولوس كلموا لنا بعض من الشباب القادين يشربوا وقالوا
6: كل زاو شوكولا كان بارفوا عندنا سوسي تشوفوا مر دول ما فيم في دول ما فيم برا دول قام فيلاج بس جو يكشالو بيت ومن بس يا دال بيت أنا يلا أنا فلان ده ترى دونا برا اللي تجابي تورا قال ترجع دوجا كوس ولا ولا كوس زاو قا كل زاو شوكولا لا ديل شوكولا باي كوتينا في جو ما شان عريار كل هندا جو ريم دول قام ودا قال شاي يا شنو.
5: وكل الشراب عن المخدرات ده يؤثر في الصحة ويسيء نفسيات في الإنسان ويسبب اضطرابات في الجهاز العصبي ويخلي الإنسان يعمل مشاكل مرة واحد أم تبلبل وده كله يسوي شراب عن الدروك ولا كولوس. وكل أهمية عن الخطورة عن الكولوس يكلم لنا الدكتور العام بمستشفى كشالة كاسر الجيمو سيلفين.
7: كولوس ذكي هو دروك لكن دروك ما ينفع مروي إن دا سبستانس واي كي جاي فوقا لكن جيل كان شربة دا كامل كي ما سنتي أنا جيل دا إريس كان وغلاقو إن دا بكان كتير في الدم كان جيل دا كان شربة كتير كان ركب في الدم مغرى ما ينفع كان تلك في شربو دا يدرو بأنغلا هو بطان ما نقدر نركبيري ندم دا شان في تشان دا ما عندنا اوبيتال كي داو الناس دول لا سما.

0: لا يفتشوا كده ما يخدموا ليه يلغور 100 200 فوق أكل أنا يالو وشو ولا ما ينفع.
1: نذكركم إشكالية حنت المكافحة المخدرات دي هي مسؤولية مشتركة بين الأسر والمدرسة والمجتمع والسلطات المختصة، كلهم يقوموا ويحاربوا المخدرات دي عشان يحافظوا على صحة الشباب وأمن المجتمع والاستقرار.
2: شكرا حسن موسى حسين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقائق، بدأ كمان نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هنذكركم بمكان الوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا كان قام بزيارة هنت ميدان أمس في بعض من البكانات هنت المجاري هنا العلمي برا من العاصمة جمينة في مرسال أنجاري ولماجي. الوزير الأول يتركز بزيارة بما يخص الخدمة هنت الشركات القائمة بالمشاريع. الوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر كان نادو الشيوخ أي السناترات يوم الاثنين يوم 29 شهر 6 2027 ورد هناك كمان بما يخص السؤال المتعلق بالرياضة في تشاد. مناسبة رسمية انت ختامها الدورة العادية انت سنة 2026 انت الجمعية الوطنية بقت يوم الثلاث بالصباح معناتها أمس في القصر هنا الديمقراطية المناسبة بقت بحضور هنا الوزير الأول النائب المكلف بإدارة انت الأراضي ولا مركزية لمان محمد. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم محمد أمر إدريس وحسن موسى حسين قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويا كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدنيا للزام والذب فرجودة كثير ما نهى عزام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتغريب كلامة أي جامون صلقا يدريش بقرون انطرانة والذبكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قد جكرت كنتانة فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطع القاع في عقدنا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفض الفقمامة فضل الزوج قبل سقر مصرام ما مسك بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسلين من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة ذاك بأدي وسيلة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصنطو قرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا أدبانا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنقا مدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنيك بفوق دنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري بمرد عابة قادر سيادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أقتك يلولا التوبيك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكام كم بقت كذابة الماكينة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول ارتابة مغش منبقه الليل والكافي جبابة مشارا دبا جزبا تمثنا بالتلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر تابة هنجول بيت مهقيق من الدبا التبابة قرديس لاجيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الوجود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما ليك ليك نهاي تم الوعي تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم ما في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت الاي هنجور جمل البديه سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرة مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتابع المقايل عيونك ما كبطرة لقب الكلايل أم غش من بقه الليل قايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس أمت الدبائر بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي في الريم داري هنا الشيقاتنا شمبا سائر بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت طورن ديه من هاي

0: قولي سلام ورقوم. أما ها قولي سلام ورقا مرة زينة قولي سلام ورقوم. أما بيت البخاف الله أما بيت البزر مكة مرة زينة بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية جلو قول من سمى كبير القرية قول البنات تمى دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لها خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقي الطبقة القرنوق وقف للقجة كم زولا ماشي هلولونا كم زولا ماشي هلولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي هلولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي هلولونا كم زولا ماشي هلولونا أن أمشال الطرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقري من صبا جانا جو سقري من صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاسيبة في ملف كسقة أتفلطة أزك الواد شيلاتة بقين تسقي قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جاقم فيه تلقي الطلاب فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري شوف الدقل انفرت تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النميل كادي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري السقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق السكين قادة للخرزة السلق قم الدور فوق مصاريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقا البودة لارش الدوسة بجد فوق الكرباج إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا
1: سبع وسبع أربعين دقيقة في الاستديو أنا ريتيات بعد ما سمعت نشرة الأخبار سمعت الشهيد قانين وصلوا ضيمان ببرو من بغسم الروبي من جمينا الوزارة التجارة والصناعة تبلغ لكل الكوبيراتيف رشات بيكون يوم العالمي هنا الكوبيراتيف جيك ديم الفنسيد دا يتفول يوم السبت يوم 4 شهر 7 سنة 2026 بالساعة 8 في المغار هنا الوزارة التجارة لقيت في أوتيل سانتانا القديم وتل سانتانا القديمة في كارتي هبينا تودي إشرافنا وزيرنا التجارة والصناعة يتفل اليوم العالمي هنا الكوبراتيف والتهم هنا كمان الكوبراتيف والخدمة أجل الآفية في العالم والبروغرام كمان عندهم مؤتمر نقاش عندهم مؤتمر نقاش وعندهم اكسبوزيشن خمام وعندهم اشياء اخرى كلها والوزير يطلب لكل الكوبراتيف عشان يمشي بيسجلوا عشان يحضروا ويمشي يحضروا بالقطره عشان يحيوا الاحتفالات ده يحيوا الاحتفالات ده ونحن كان بدور توضيحات بالسيارة ولا بدور ويتوال بسجل كمان طواري بيمشي في الإدارة عن البروموسيون إدارة عن البروموسيون ورقم التلفون 66-20-65-50 ولا 66-30-56-64-20-60-55 ولا 66-30-56-30-4 السلطان محمد عجلة كشلا كاسر أسرة الشريف محمد كرشي أسرة أنجيني أسرة أنجيني الشيخ عزيزة درجة حسنة جدة عبد الرحمن بركة يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل بدون تنبتهم خديجة اللمين محمد المات تولت الباري والصراق من يسوها عالم بالربة بأسرة دور في جوجي حمر القوس في بيت هنا الدليجي جدة جيمي نواصل دائما ببرا من بقسم الربي الساعة 7:49 دقيقة

مشيت الخيلة والرادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

مرادة اسماعيلة إذنها تتجدد مئة حرير سايلة إذنها تتجدد مئة حرير سايلة وفيلي فشانة لدربك الشايلة وفيلي فشانة لدربك الشايلة

بين 3 دقيقة في الاشتري أنا راديو الكاتر نواصل دائما ببرامينا بغسم الروبي من الجمال قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس فيها ملاحظة شيئا سؤالكم كم قلت شنو يا أخوانا الإيادة أمانة أرمو الواحد كم أنت إيالة الله أنت أسرة كم قلنا إيادة أخوانك بناتك وإيالك الناس القاعدين تهيد مسؤوليتك ده كلها انت بس عندك مسؤوليتك متاكلهم تشربهم تعذبهم تقريهم تعلمهم اي شيء حماده ما دام يدا يا اخواننا حس الوطن تلفت يعني شغل ما تعرفه بس تسمع وتشيفه حماده ما دام يا اخواننا كل واحد كم عنده عيال كم عنده بنات كل واحد تخليه ينتبه يا اخواننا بس دائما نسمع أكباب الناس بيجيب لنا البلاغات هنا بالتقل بتندى 10 طمينة والدرات بتندى 20 والدرات بتندى 25 والدرات بتندى 30 سنة والدرات ولد منك هيك 20 سنة 30 يا أخوانا دي ذاتها يعني سو مسؤولية ها ولد عنده 20 سنة ده يروح كيف ما في دليل تسوي بلاغ تفتش الولد ده ولا عرض وده ليجي ولا ليجي لي نقرة واحدة دخل فيها ما أدري كم بيت كم ولد كلها ولد الصغير عمره سنة سنتين طلعت ده بيروه ولا يعني لكن بس نارب كبير نارب بارف زين بارف فسل هاو بس برودة يعني الشغل ده بدور له خدمة حمدام ده كله هتخليه انتبه ده كله يا أخواننا عينا لبهات ده والأمهات مسؤولين بس ما زيادة الوقت كم عنده مسؤولية ده يا أخواننا كل واحد خليه ينتبه كلنا خليه أنيات وكلنا نعمل الله أنت إيال الله أنت أخيان الصغار منا هو عنده مسؤوليتهم ده خليه يحبهم خليه يشيل مسؤولية ده كالليل كالنهار كل وقت ده الإيال ده أنهم كم عنده غنيمات كلها الغنيمات كلها تفقت انتسرى بهم كم فجر سران قبلا كل عشية ده تمشي تهرسين ييني في ييني ما في دي أرجة دي ولدت دي كيكة دي قرنها انكسر دا كيكة تفقتن إيال عند الله انتاك رحمة الله انتاك أخيان الله انتاك إيال صغار منك الله انتاك بنات ها كل ينشن كيها ويردن بكان الرقدة دي ما تعرف بكان القيلة دي ما تعرف شغل التأكل ما تعرف شغل التلبس ما تعرف كان ولد كان رجل كلها هذه كلها ترى دي كلها ما هي يا أخوانا دي كلها ما هي الناس ما مثل ده زمان قالوا كي لحد يحس هذا زمان الحس ده زمان فسل هذا ما دام ده يا أخوانا كله هيتخلي شيء مسؤولية هسه الشغال البصر بزرطني كترات البشربين كترات ما عندي نقار ما عندي الراس زمان نار كان شرب ليها مرتم هام ده كل الراس بيدورة علوم ده كان زروت شغل واحد ده الصنياكة بس تقول بحر تقع فيها تموت بس تقع فيها كان شيل بير كله تطرف فيها تقول مثل رايخ في الصنياكة ساكن رايخ نيسان تسلي بلسة اللبان انت قدر أرياني ما عندنا خبر قدر لابس ما لابس كله ما عندنا خبر ها خشمك ذاته بكان القائد ما تعرف الشغالة الحسة البانة ديل ده يعني شغالة ديل شغالة فسلات كل واحد خليه يشيل مسؤولية الناس اللي عندهم بلخص عندهم الناظمة كم عندك إياه كم ولد كم بيت كم أخو صغير كل واحد خليه بيشيل مسؤولية التربية هي أهم شيء يا أخوان التربية دي ما خلاص فجر عند مصاريف عمره كيف الليل تال الفية ما تعرفها المافية ما تعرفها هي المهم ده كان صبوا لك إشياء أكلت على خلاص ما عندك خبر شيء أنت الفجر ده فجر وعطاه من أصبات ده مهم لك ده مصاريفك تسلة ده بس تهم لها اليار فيه ما تعرف ما فيه ما تعرف البت الفيه ما تعرف تلبس شنية ما تعرف بكان المسجد ما تعرف ها رفقات آياته ها كم دق النار زين مرة واحد بسأل بقوله فلانة ولا فلانيين بقوله ماشي بكان رفيقة آياته رفيقة ده رفيقة ولا رفيقت قايدين منيين ها هي ذات رفيقتا ذاتا كيف أنان كرفقانا بندي كرفيقت البيت كله كرفيقتا ده رفيقتا كله بندي تلخطف جاي تلكرس جاي ترى هي كلها
رفيقك ده نار ما تروح سوا تقوم سوا تسوى سوا رفيق لك ولا انت بس تسوى هما دائما ده يا اخوانا كل وقت خلي ينتبه الريال دي الريال اللي يقولون دول ده الريال اللي يقولون ده مشارات مرة الله يهديهم لكن مشارات مرة كل واحد خليه يشيل مسؤوليته وربنا يساعد يعني شغل ما تعرفه بس يوصفك ها ها كان قالوا دول فلان سوى كي بيت فلانة سوت كده زمان كان بيت فلانة ولا فلان سوى شغل شين ده ترى القبيلة كلها الأسرة كلها الإيب ده يجي لهم هسه رياعاتك لإيب في بيت داخل بس انتهى وإيالك كان مو كان زين كان فشل كله انتهى وإيالك لكن الإيب كان جاي في الأسرة ده بغرق كلك الأسرة القبيلة كلك بغرق ها ما دام انت يا اخوانا كل وقت خلي انتبه هسه التلفونات البان الجديدات الكبار شغل الفهم ده هي شغل زين يفهم فسر كل فهم ولا يعرف شين ولا يعرف فسر كان قول شين كل يمشي كان قول فسر كل يمشي كان قول مر كل يمشي كان قول هلو كل يمشي هو يوديها ويجيبها بس ها ما دام انت يا اخوانا خلي كل واحد كان خطب انت جاي فين جيري تقول انا جاي في شارع البيت انت جاي في انت مسافر انت 40 100 200 كيلومتر من الجمينة تقول انا جاي في الجمينة انا كان نارك تقول بجيك هسه بس ده كل ترى خطب ده كل التليفون ده كله يودي بس يوديها ويجيب ها ما دام ده يا اخواننا ها كل اهدال الشغال الحس البان الكثيرات البي بيسكروا بوقهم كم كنين كم المي كم شنو ها ده كله الشغال دير كل زمان كل قايدات لكن الناس بنوز الناس ما مثل ده شغال قاسيات الناس ما يلقوم هسه بشان بدور بتلف جا من الغرب هو دور بتلف الايال ده شغل بوتي كان سليت 20 بس كان سليت 10 ولا 20 ده الواد يسكر كل لحد يوم ربنا اقوله كان سليت 100 كل تسكر ها ما دام ده يا اخوانا يا كل واحد خليه ينتبه الايال ده الايال والايال ها والبنات ما خلاص إيال وهتم ترى ما إيال الذكورة وهتم ها شغل ده البنات كلها بيشربون بزرطن ها الواحد بتكلقيتها ترقص بلا رقصان تنكس بلا نقصان تمرق بلا مرقان تجي بلا مرقان ده هي مزرطة لا شغل واحد ها ما دام انت يا اخوانا كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه يشيل مسؤوليته ها نانك انت الله انطاك إيال الله انطاك خيان الله انطاك أسرة ده يعني الله اعطاك مسؤولية والمسؤولية دي كمان تشيفك انت ها انت تسوي والله يا الله الله يحفظ والله يا الله والله يحفظ والله الله يسعدك ما خلاص يا الماريكي ما تعرفها الجاي ما تعرفها السخافه ها سخافه ناري يزرد يصير يفسخ ولا خلق ولا سروال ده بس يعني سخافه ناري يفسخ بكان القايد كله ما يرفع يبول يهور كل ده كله سخافه ده كله ما سخافه يا اخوانا دي ما سخافه دي سخافه ما دي ما سخافه دي صرافه ها ما دام يا اخوانا كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه الايال ده يعني الايال ده اسربهم مثل ما تسرب بحيمكو ده كل واحد الايال اسربهم كان طويل كان قصير كان زين فسل كلها هي الواحد كل واحد يشيل مسؤوليته وربنا يساعده ان شاء الله الساعه 7 الساعه 8 عفوا 11 دقيقه باقي لنا 4 دقيقه ان شاء الله

كل بداية على حاني حي والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدنا نخطو برا مينا بقسم الروبي هنا اليوم الصباح اليوم أول شهر 7 2026 75 دقيقة سميت منوات غنوية سميت بلغت ملادي والرسم يا سميت 15 دقيقة سميت نشرة الأخبار ديايات وصياد أغاني مختلفة خلينا نكون في عنك الفن سان بيكا وقيم كريو ما ننسو زمنان القديم في قريه صنفيل تأتيز وتقضيم هارون ومصارع نخلو المكلة الزميل تلم قايش فاني تابلي كل برامج بكلام سارة ونم يمينا الراديو جات في أمل.

0: السلام عليكم. ساعة وزي دقيقة مرتطو زيكار نمينر راديو إيجاد إستر أرغويني. ساعة وزي دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فاي اللارجي وفادا مو كانين داغانا مسكوري تغير أرغويني. دقيقة دقيقة ما دركو لبرتان دانا كجيكي دونانا كجيكي أما دي مران درا غريد أسان فلچي كانو شكور ترك آن دي مرن درو كابين تكنيك دا چنغانا أجي دي روغو بير كار ميكروا دا جنغانا تان سالي محمد سالي saka ke agidi rogo beren gerdere donna ki ndera ha gondro gre
1: I'm not going to be able to do it.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقلت روخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شناس منتاب جري لنجمي دي ترور تار قرون مره سالي محمد سالي السي كامري اختيابا ناشي دورنندلا دورنازيني تتارمل بني Radio Tchad, donc moi j'ai des surfo car so facile moui, méga estarna kermat ka roul kafiki. Roul kafiki asim jamena. Roul kafiki geger koronge, geger siru kar moto, tarna kermat ka mure tarna batane. Masal khair, masal nour adre, masal khair, masal nour lere. Mbay bakoum, Sido, la grande Sido. Sasso de giga moto fayal arjo fada wajidum awzu amjaras cabine technique

عنده كل خجية ماديا كخاصة جناسيون دابو ان تري راخب كندوغي امنغ ان توين دي ترنيا شعب كنتي ان ريسانسيما جامو تنية ريسانسيما وطنية شعب كندي ان دولة جات متكا كخاصة خو يعني حيرني كخاصة خو عدد ان شعب كندي لازم يعني كنغيرنيا مخصا سو دقيقة سكر مشا غالي استديو راد تشادي راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين نندلا تام مالام كاي كول خونغ دي ديدين دي تي اورنغا حشيش غيني ولدلا دروغ دي نانكو نغ دي ادرنن 3 اي نيت دي تون كولوس كولوس نن يعني غال غوتتي 12 شيفل ايمنغ اي ما غوتون كو كاي نانكو دونغنن دي بفسا بنن يعني kayitin kel de fasa lakin kolosinin adirna tus nan kodunge mun zamil zufine jenabu adamu yabu de bangal gotiti u tir kayit kam nya u tir jirge imunga de kodunga de tri tus un korne te kol argan de ton kolos kolosinin yani majalis in de imunga de tri dawahan digne docteur rekonya oradimo sylvain elle lazim garde tri ayin de ton kolosnin tri tap ko nan ko dunge o tous chiful in nan ko dunge yani nyaanyinin il garde di begetin gar fas bin okhida kolosnin troyinin de bo nyaam bu got chayin bu im o in dog mashkil in kolose kolosnin digin kanyin ka mu nyaagetene ko dunge de ba mun jilli de hadrin inin dar khadani gatene jako fasid tano yako waxo nan ko dongenen ke rahab kunya ke tarnyo yani murahabo ay yuqdnen ke rahab ko monine asd id nen lazim inde bubbe ngir gocha getne jilli de adrene zin dogenen jil fasida jil matak bu kolos toujours ge uni hayin dala inde bubbe tabana wa ahlaba sibde taban gene tano garnen wafaqida o gardida lazim yakaw ka fakhar khadoge o kumbat hayende inang nyenge sa so dege sikarata nga le studio radio radio diffusion nationale tchadienne mo ko sa so dege sikarata nga le studio ti de njang nashar dala Lionel Nomengar kaso degiga sikarru fo hadi khas papa wal nar dor mun daga na masakuri masal khair alko alko orin afie to abdullah umar abdigenna kamel sek hadi khas sikti oran nga de tri tabakan tamane mun kawo mun goro hadi khas sikti

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ المستمعين ومسلمات الكرام، متابعين الإذاعة الوطنية التشادية، السلام عليكم. في إطار برامجنا أنا إذاعة أمجرس، اليوم لتاني مرة استضفنا المسؤول المكلف بالبروغرام والوصايا في المؤسسة الأونابي فري أمجرس، الهو نصر الدين كسو فضل. جينا اليوم لتاني مرة نهجف معايا في برامج عن الأونابي. موضوعنا عن اليوم يتركز في البرنامج اللي هي البروغرام أدريكول القادة تنظمها وقادة تسهيها الهيئة الوطنية لترقية العمل اللي هي أونابي للشباب القادين بدون عمل. السيد نصر الدين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: شكرا لك لتاني مرة لمجيك هنا في إذاعة أمجرس. كان أجو معك فيما يخص برامج عن الأونابي.
1: أولا هذه البرامج اهتمامنا الزراعي تم التنفيذ طبعا 2012. بالنسبة لهذه البرامج طبعا في أمجرس جاء في 2021، فحكومة كان قدم لنا بداية شك ب 1,180,000 ل 49 نفر، كان بداية البرامج بدأ هكذا. وبالنسبة لهذه البرامج الأهداف طبعا خلق فرص العمل للشباب في مناطق الريفية، الناس طبعا ما يقولوا ساكت يعني. الناس كلهم شنو يعملوا عمل الزراعة في وقت الزراعة طبعا. فثانيا مساعدة المنتجين على الزراعة بإدماج إنتاجهم، طبعا الناس اللي عندهم زراعة لكن ما عندهم إمكانيات وكذلك يسعي. ثالثا الحد من البطالة وتثبيت الربا، طبعا هذه البرامج كلها طبعا بالنسبة للقروض اللي قدم أونابي ليس لها ربا، لا ربا فضل، لا ربا نصيحة، ولا ربا فايدة. رابعا الحد من النزوح، الناس اللي طبعا الريف أي واحد يقعد في محله ويعمل شنو عمله، طبعا ما يقعد ساكت يعني، والثاني ما يمشي من المحل ينتقل إلى محل آخر، ده طبعا هكذا وتحسين ظروفه ما يشي، ده طبعا الناس شنو الريفي.
0: طيب سيد نور الدين، حدثنا الأماكن المستهدفة والأماكن الفوقة البروغرام أغريكول ده يكون والناس المختصين.
1: وطبعا هذه البرامج كله تشات كلها. فبالنسبة لأماكن نحن نعمل به، أماكن يتواجد فيه الماء، لازم شنو الزراعة يحتاج الماء، فالماء لازم مكان الماء المتجمدة أو وقت الخريف، ده طبعا نقدم الكريدي حقهم وطبعا يخدموا في وقت الزراعة وأماكن يتواجد فيها الماء. فبالنسبة لوقت الزراعة طبعا نحن عندنا هنا زراعة بقرة إيش وما يطوى عندهم، وأزول طبعا يخدم عمل، ومثلا في هنا في مكان الموكي بالنسبة للمكان اللي يتواجد فيه ما سنوكي وكرياري طبعا الناس يزرعوا خضار كل الأنواع بالنسبة للبصل، بالنسبة للطماطم وبطاطس وبنبي كلها بزرع. فعشان ده لازم مكان فيه موية يحتاج الماء بالنسبة للزراعة.
0: طيب سيد نور الدين، البرامج ده كيف النادم سيقبل يلقى الكريدي أغريكول كيف لمن قبل الأونابي؟
1: أول يكتب طلب، طلب خطي بيد موجه إلى شنو اللجنة. وثانيا تعريف المشروع بالنسبة هل مشروع فرديا، هل مشروع جماعيا بالنسبة لعدد النفر القايدين معهم. وثانيا وثائق شنو القانونية بالنسبة لأونابي. طبعا في بداية تبدأ ببطاقة، فبطاقة لأونابي في بداية طبعا عندنا اللقاء نسموه اللقاء الحوار أولا، وثانيا اللقاء التوجيه، واللقاء الثالث نطلب منهم ملفات، ملفاته ببطاقة بالنسبة لبرامج الائتمان الذاتي أو الزراعي نطلب منه شنو بطاقة شخصية، وثانيا لو عنده شهادة خبرة نطلب منه شهادة الخبرة وهكذا. وبالنسبة لبرامج دعم الخريجين ده طبعا نطلب منه شنو سيرة ذاتية ودبلوم حقه وكارت ناشوناليتي يعني بطاقة شخصية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو رقم وطني، ونطلب منه شنو آخر دبلوم حقه هكذا يعني. بالنسبة للبطاقة تبدأ ببطاقة وبعدها تقدم طلب حقه.
0: طيب سيد نور الدين، وهل هناك العدد تنال قروش النادم بطلوبها ده وانت تحددوها، ولا هناك النادم بيجوكو داير برامج هكذا يتطلب عدد كده من القروش؟
1: بالنسبة للمبلغ نحن نقدم شنو ملفات، اللجنة هو اللي بحدد وهو اللي بقرر وهو اللي يعطي هكذا بالنسبة للبرامج.
0: وهناك في أيام ولا هناك أقول الشهور الفوق يقبل فوق القروش من كم لكم؟
1: ده طبعا في هذه البلدة المطر يختلف طبعا في الأوقات بالنسبة لجودة طبعا يختلف الأماكن. فبعد الحصاد وبعد الأشياء اللي وجد في الحصاد ويودي السوق وبعد ده بيبيعه ويرجعه لنا.
0: سيد نصر الدين نقبل هني نهجو بتنا في برنامج أوتو أمبلوا. الأوتو أمبلوا ده خطوته متى؟
1: هناك أسس هذه البرامج في باري أمجرس بعد 2007 في هناك في مؤسسة فبدأ في 2007 وتم تنفيذ 2014 بالنسبة في منطقة هذا بدأ 2014 وتم تنفيذ 2014 فحكومة قدم لنا 2014 شيك بمبلغ 22,180,000 مستفيدين 12 نفر 4 نساء و 8 رجال و 2015 كان حكومة قدم لنا شيك ب 57,000,000 وعدد المستفيدين 50 و 23 نساء 27 رجال و 2016 كان قدم لنا حكومة 16,140,000 فعدد المستفيدين 15 8 نساء و 7 رجال و 2018 كذلك قدم لنا 23,190,000 15 مستفيدين و 2 نساء و 3 رجال و 2019 حكومة قدم لنا شيك 8,150,000 عدد كلها 8 4 نساء و 4 رجال و 2020 كذلك قدم لنا 20,100,000 ولمستفيدي 14 3 نساء و 11 رجال و 2021 كذلك قدم لنا 21,000,000 13 مستفيدين 6 نساء و 7 رجال و 2022 كذلك حكومة قدم لنا 39,100,000 ولمستفيدي 25 و 9 نساء و 16 رجال 2023 كذلك حكومة قدم لنا 13,080,000 ريال لمستفيدي 6 1 نساء و 5 رجال و 2024 كذلك قدم لنا شيك ب 40,000,000 مستفيدي 18 7 نساء و 11 رجال.
0: طيب السيد نور الدين حدثنا الهدف الرئيسي والأساسي هنا برنامج أوتو أمبلوا شنو هي؟
1: مساعدة في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة والعمالة الناقصة لأن الناس كله يخدم ما في أحد يقعد ساكت يعني وكمان يشجع البرامج العمل الحر على ظهور المروجين ومبدأ الأعمال من خلال خلق البيئة المناسبة لتطوير أنشطتهم فطبعا الناس اللي عندهم عمل وحكومة كذلك يشجع لو عندك مثلا 5,000,000 حكومة قدم لك 2,000,000 هذا طبعا تشجيع طبعا في بداية عندك عمل ده طبعا الحكومة يشجع اللي عندهم أعمال وثانيا يمنع اعتمادات قابلية للسداد بمعدل فائدة 0% طبعا القروض اللي يقدموا نافع ما عندها أي فائدة لا ربا لا فائدة لا ربا نصيحة لا ربا شنو الفضل ما عندنا أي ربا طبعا ده طبعا أهداف الرئيسية وأهداف المهددة طبعا تطوير شنو الروح المبادرة ده طبعا عمل حيوي في سياق النجاح نجاح الفرد وتقدم شنو المجتمع وإنشاء شنو وإدارة الشركات الصغيرة طبعا يقدر زول شنو ينشأ الشركات الصغيرة وكيف يدير شركات اللي هو عمل بها هكذا ومشاركة في تنمية اقتصادية والاجتماعية هكذا.
0: سيد نور الدين شنو الشروط والالتزامات النارم لما يدور الكريديت أو تامبلا ده تفيز باقو بليجي الشروط والملتزمات دي.
1: أولا شنو يسجل في قائمة المسجلين في الهيئة أو مكاتب طبعا دول مسجل عندنا ثانيا مقابلة مع المستشار مكلف في هذه الموضوع يكون شنو فكرة واضحة المشروع وبقدر يعمل عمل برد المبلغ الذي أخذ ولازم الزول يتدرب بالنسبة لتدريب كيف يدير الموضوع وكيف ينشأ المشروع الصغيرة ده طبعا الآليات والمتطلبات كذلك عندنا المتطلبات الأساسية طبعا اساسيه ده لازم زول شنو مسجل عندنا في قائمه المسجلين، وثانيا يمتلك شنو شهاده على بطاقه العمل، وطبعا لديه فكره عن انشاء المشروع الصغيره ومهارات تنظيم المشاريع الحق الذي بدا به التجاره عندنا في تشاد ده يقدر يمارس معه، وطبعا لديه فكره معرفه فنيه تتعلق بالنشاط الذي سيتم القيام به. وأن طبعا هنا عندنا أولوية المشروع الجماعي، لازم زول يبدأ جماعيا أفضل من شنو مشروع الفرد. وثانيا عند المبلغ، مبلغ مطلوب للمشروع لازم عند 20% من المبلغ المطلوب للمشروع، وطبعا مبالغ حقنا وكل شيء يقدم في ونافع غير قابل فائدة. وطبعا أخيرا امتثال للمتطلبات القانونية وتقديم بالطلب للحصول على الائتمان وملفات القانونية كذلك، طبعا صورة من بطاقة شخصية وصورة من بطاقة حاوية وصورة من بطاقة باحث عن العمل وشهادة إخلاص إذا كان المشروع جماعي بين الأعضاء المشتركين، وعقد الإيجار كذلك، عقد الإيجار إذا كان مشروع الذي عمل به مستأجر أي محل كذلك. أما الشخص الطبيعي إيضاء ضمانات، إيضاء ضمانات طبعا الشخص الطبيعي هو زول عنده روحا، الأشخاص الطبيعية طبعا زول موظف حكومي والزول موظف في المؤسسات عنده عقد دائم، لا طبعا نطلب من صورة هاوية أو جواز السفر. ثاني الشهادة تهويل الراتب طبعا غير قابلة للنقص آخر 3 شهر من الأشهر النهاية 3 شهر كشف الدفع حقه. بالنسبة لزول الروحان لو عندك أرض لازم نطلب منه أوراق البيت،
0: أوراق البيت للضمانة،
1: للضمانة الروحان ده طبعا أوراق البيت بدخل في الأوراق البيت بالضمان. وثانيا النسخة من بطاقة الهوية هو كذلك، أو جواز السفر أو شهادة الميلاد.
0: سيد نور الدين، العدد الندو للبنفسير ده كم؟
1: بالنسبة للمبلغ الندو طبعا لا يقل عن 100,000 ريال ولا يزيد عن 5 مليون.
0: طيب تمام. وهناك المدة الفوق قبل الخروج من كم شهر لكم شهر؟
1: بالنسبة للرجوع طبعا المشاريع يختلف، لكن عندنا 24 شهر قبل رجل.
0: هل برنامج هنال كريدي أغريكول ده هل السنة كله برضو لدي انت سوى الليال مما السنة ده ما عندكم يمكن وادين جاهزين لي يستلوه؟
1: بالنسبة لبرامج العمل الزراعي طبعا كل سنة نعمل، ولكن اليد دي اللجنة، وبالنسبة للسنة طبعا الخريف هنا اللي استعفى وكتب بداية الخريف ده لو أنتونا هناك نعمل ونعمل وما أدونا إذن، وأن هنا فيما بعد إن شاء الله.
0: طيب نور الدين، هل هناك عندك وصايا ولا عندك كلمة يوريها للمستفيدين ولا للناس اللي يهصوا كل المهم دايرين بيسووا مشاريع ودايرين المهم بيقدموا برامج مع الأونابي، ولا هنا قول يدوروا بيشولوا كريدي وقاعدين يترددوا لأن يقولوا الطريقة ما سهلة، والهناك الكريدي ده إلا من أشخاص لأشخاص ما قاعدين بدوا لأي زول؟ شنو هناك عندك كلمة ولا تفسيرات تفسر لهم؟ لأن ده من حقهم وواجبهم يجوا يطلبوا.
1: أولا الناس الذين قدموا معنا وأخذوا مبالغ عندنا نقول لهم احترام الموت للسداد للاستفادة من التجديد الفوري، لأن الحكومة طبعا حد الزمن ولازم ترجع في زمنه. والناس اللي بترددوا لازم الشيدة تبدأ بعدها تتردد، وأولا شيدة ما عندنا فائدة ولا عندنا الربا، ولا أشعر نحن نضطب أشياء هين جدا ما شيء طبعا الصعب عندنا، تجي تقدم بعد ملفاتك نرسله فبعد تشوف، لكن قبل ما أنت تبدأ تتردد ده طبعا ما في محله طبعا. ده أقول لهم الناس الذين ما قدموا ملفاتهم هل يقدموا عشان نقدم بعد اللي يحصل هكذا. أنا الناس الذين
0: طيب سادة المستمعين ومسلمات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية، نذكركم لتاني مرة اللهم استضفنا لتاني مرة المسؤول المكلف بالبروغرام في الحياة الوطنية لترقية العمل اللي هي الونابي فري ولاية عنيدي سبا، سيد نصر الدين كيسو فضل معايا اللهم هجينا بما يخص الكريدي أي القروض الزراعية وحول ده حدثنا كثير في المواد والبرامج. أنا اليوم قدمت لكم أنا هيثم أنغاري في المكنة الفني سلام منور في الإشراف أدم نصر ويجي. ما علينا بس إلا نقول لكم جود أفي، ولتاني مرة نشكر ضيفنا اللي هو نصر الدين. نصر الدين شكرا لك.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده وكله، اول كده سيره ذاتيه هنبدا انتينا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجنا جدنا خلاص، ورئيس انا طبي تقليدي في التنجيلي، يقدر يسي يرهب كثير في شغل ده جديد مشل ده طب التقليدي في تنجيلي ده جديد ما له مقدر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من جمي من جدي خلاص وقت ان دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول هما خلى لي يالا يالا اللي انا يبو لي خوالي ورا ده خلاص بيعلمونا ان ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو ارابيا كنا قاعد احس كل ابا كان سال ده بنتك ما سالته ما بخر مشي حقنا اخو سخر لامينو ابونا ان رشيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ده امينو ابونا ده ورثنا من جدي
0: حجرنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده.
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمما دوكي يقول ده شارلاتان يقول ده سمويون فو يقول سورسي يقول كي خلاص الناس اسكرو كشالنا دوسيه كي علي وسيب لنا كي ينتينا قدرة نخان مدى ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديكت ناسينا اندوم نيزام. أنا قبل جي دانا قلت كده داري كيف نسي أنا نفسي ده نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين ده ما يقدروا. خلال أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون لتراديبراسيون بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. خلاص قبل ما شرب برا في تراب أنا لك ما شرب جاي في هي اللي هو يقول له غريديا ما شرب جاي تناك أنا خلاص هنا كله أنا جاي مشير كاتشالا. أنا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير على الناس أصلا بريزام بريزام زمان أنا بريزام أنا نقول له إلا كاتشالا إنت رجال عشرة 20 رجال في ورق ده أنت خلاص كاتشالا أنا بكاتشالا كده إنت 4-5 جواد نروح ما يالات هي اللي غنا خانوم بس شايب توافق. أنا خلاص قبل جينا منا قلت خلاص نكري أسوسياسيون جد أنا كري أتيرمتي Association Tradipression pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors, on a adhéré à Serfamel. Brian Boy was créé à Serfamel. Après la dissolution de la Serfamel dit Big Mafi. Vous êtes allé à Machakil. Fi Serfamel. Alors, il y a Machakil. Mal médecin, mal imprimier, mal pharmacien. Au moment de Chouf Michel, al charlatan, il y a tout d'abord les gens en Urut, il y a un marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في اوبيتال ان ما عندنا نظام اوكي وزات اللي جي مشاكل اوكي دو انا جو من نيجيريا جا انتم اذن اي بيساوقوا في الدواء خلاص انتم مروا دي سببات اوكي وتاتا برجل خلاص جو لا يمنا ذكر كروبوم وزات خلاص برجلو خلاص وقف السرفامين. انا قلت لا ان نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 انا جيت كريي اتيرمتير من انا كريي اتيرمتير اما شيت في مينيستير دي الانتيريا ديبوزي ودونا في انكيت دو موراليتي سنه انكيت اللي اجرى عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 انا خدمه كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كريه برا جروب ما دول كي كريه

0: kutu reis ku da reis na re atu kutu alfatushu reis ku kutu ana lemet kula ashan dora na algale ladum ali yagda ikurba lena jemia da kulu bakan wait galo gala tun so shun nugulu nukutu federation national des associations des praticiens de la medicine traditionnelle au Tchad da FENAP
1: da hasi inta reis foga
0: da kula ana reis foga al atalim tukula ana ba reis al FENAP kula ana ba reis umani jama da galo mag inti ma indi na vot inti da reis na kula akut fikir re minak inti ana inti akut reis na khalas bala vot shaloni ana ba reis
1: Sayyid Abdurrahman الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من الدراسات كله انتوا غير تاخذوا كي اول كي هج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
0: هو الطب التقليدي ده مو بس اما الاسيا هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريق مشوا في ايجيبت مشوا علموا سقراطس مثلا فرعون علموا في مصر مصر مال افريق وذاته تعلم في مصر حتى لقي خبره في مصر مشى سواء الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي ده من زمان كله من اساس كله الله تيرابا لنا خلاص الله تيرابا كله قاعد ده جيزان ده كله قاعدين وانت انا خبره لما الله انت هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كورو مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك ايه عندك ايه الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر مصحاري بيسير ناس بيسير دور لما يقول له صحاري مصاص الأدلة مو بس إن ذا إن من شافك بس يعرف مرضك خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشر بالقافي ذا إن الأدلة الله أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البين آدم ويداوي تاتي بتخليد الله خلقه عشان هو خلقنا ويلقننا شو خلال اللي داوينا
1: حسي دواء أنا تب التقليدي ده كل كي أنتوا جاي تجوا من الشجر بس
0: مين شجر شغل آخر ما عندنا
1: وده إنسان يمشي فيه كدادي فتشه ولا كيف
0: هاي ما زول الله انت خبره ما اي مال اللي زول الله انت خبره زول الله انت ان وش عارف اش درب برفه الدا مرك انت دور والود تلقى الدا قال من ده الشيطان يداوي ده لا ما عنده رطوبه يداوي شدر الدا كي ده شدر لك عباد الزمان الله انت خبره ده وما لقيو بتن خلوا لي يالو يالو خلوا لي يالو يالو خلوا لي يالو لقد انا جدول اننا حس اورا لقينا ان كل ما نبغى حسودين خلوا لي يالا على شغل ما بودر اسال الحمد لله ان الله سكن مكتوب خلاص
1: خلي
0: يا رجاين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قاعدين نكتبوا خلاص ها قاعد نكتبوا عشان ما كتبنا يلا الحمد لله كل قاعدين خلاص يلا ما حقنا كل انتنا عشان البني ادم ما بيطول كان كثير شغل 100 سنه 120 سنه 140 سنه بيموت وانت كان بيجي حسود دوله ده بس قبل ورا ده بس يوم ده انا نحج نقول شنو البريمي اوريا في دكتوراه انا فورميهم في ديزيم اوريا انا فورميهم في دكتوراه تشادي التراثي اوريا كل اندي اليفا جدول غورو سبع سنه ما في بخاني انا ما اجيرين بس الشغل اخر خلي اما كان في تب ده نشوفوا ما اجيريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلر انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كل انا علمتهم ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يعني علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته لقوا 17 18 19 كله مشي ده علم ده دواني انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de cool on a begin premier exposition en médecine traditionnelle fait amis à la session fait à gina fi affaires étrangères le 3 on a begin mère restant
1: fait on a comme ça sur affaires étrangères que hadj lana chi yekin ba shifna kana sadin jo min barra bichat kul
0: aye
1: ah anda hadj lana
0: alhamdulillah ministre ana santé ou a régional dola alla ajra marshal kul sahadana financier gurs ligina o khadam nafaka lakhat antone prime premier prime ligina o al deuxième coup ligo al troisième coup ligo kul ligina premier exposition antone kadu ligina ligita mi alif antone batan antone foga batan medaille vitri binda da filuba ma
1: sha
0: o antone attestation kul antone al gurs la sama muhim al sharaf hasa al sharaf da wufata gurs da
1: sahih
0: ah sharaf da fata le gurs da kul hal wa ana sharaf ana ligita fi gidan uluf ana nas fi dawla kafa انت بس ناروغي خطب قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتن مال خلاص
1: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاده عندنا ده نظره جدا ما بفهمه طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كيف انتوا هسه بجمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها المينستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين
0: كيف
1: تعالجوا ولا ماكي
0: مشل.
1: لكن في ناس واجين ده ما عندهم إذن كيفس مثل جاي عاروجو ديل تقول لهم شنو
0: ما أصل نصر ما عندهم إذن كاب بعاروجو ده دم نصر جاب تلف وسمنا وأني ندور نصر يدور كي عمونا داخل يمشي في مكتب.

0: عشان عندنا جامعات عندنا مكتب وعندنا بخان مخصص حساس قاعدين ونمرقنا كله معروفين بلاك دو كل عندنا والجميع ده قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا وعلينا هسه قاعد نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللوا مر خلاص اللوا عندنا فضل لنا الكود ديتود الكود دونتولوجي ندور بيرو اكزيكتيف انا كونسي ناشونال دي تراديبراسيون دي تشاد عندنا كونسي خلاص الكود ديتود الكود دونتولوجي والكونسي كله خلاص ادوبتي كاتونا بريزيدان كونسي ادوبتي خلاص ده مخلص عندنا عندنا قدرة اكون نرجو ديبارتمون وفي مينيستير كله يقول لنا خلاص ده سي جاك حكومه سيدنا يسكرو دول الشارلاتان دول الجايس والدزور دول كل نباليهم
1: معناته هذا النورمال ده أي نادم يقدم في الطب التقليدي ده
0: أي.
1: يمشي كي ينتو شهادة قبول عشان يعرفوا كي هو عند إلم في بقى
0: يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسألو عندنا كلامات في يتو علمات جيل منوين أساس لقيته شنو وخبرة شنو عندك وكي نشوف كم ما عندك خبرة أنا كت كتكون ما ننتو
1: يعني ساي كيف ما تنتو
0: ما ننتو إلا نشوفنا عندك خبرة وخبرة كل يورينا أنت تداوي شنو أنا نداوي كين نداوي كين نداوي كين كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان جايبنا في الليل ولا حراي سألناك ده أنت تقدر تداوي لشنو يقول فلان وقت تداوي بشدر وينو نشوف شدر الوراء ما أننا نعرفه هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل الناس قالوا كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القى لك مكتب اقعد بخان واحد عشان ما تلف وصلنا الناس قالوا الناس جميع دبوا كثيرين اما وادي ناس خلاص من زمان عندهم مال مالهم كمال بقوا شداره واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بقي شداره واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بقي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو لقى يا سما يا سما كي لخليك عافي على رفتين ثلاثه قال بقي شداري لفردون لما تلفوا وصلنا اما اني ندور شنو الدوك كما هاجينا دخل الحكومه جايس علينا تشيب الدوكيومون راك لما خلاص بخان وايد خلاص مش لا انا وريت كود ديتي دي كود دونتولوجي اللوا ما خلاص لقينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلقونا كود ديتي دي كود دونتولوجي هاجينا وخلاص مكتوب بيرو اكزيكتيف البيرو اكزيكتيف ده الناس ان الناس الحكومه وايد تنين وايد تنين وايد تنين يشيرين ده كل الناس الحكومه ان الشداره ال 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسيه على خلينا كي ما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيه ريكوني مش لي انا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شداره وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دي تيود كود دونتولوجي والبيرو اكزيكتيف مش وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان عندنا قدرة وقالهم ده يلا سو بالياج قالهم سو راف امشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زنغا زنغا امشي فتشو ياتو شداري ياتو ما شداري ياتو فورمي ياتو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرجو انكنيات الماتيريال يجيبوا لنا كميشين كميروس كميوين يجيبوا لنا ماتيريال ان اذا تقل نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمير كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
1: هسه انتم مرات كي مثل في فيدراسيون ده ولا كي اسكي تلقوا فورماسيون من مينستير ولا كي
0: هي ما الحمد لله هسه كاي فورمي هاجينا اومس كل كاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا شنو فورماسيون انا امبلاج اومس ما مينستير انا سانتي بارتنر قال لهم سولنا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في امبلاج في بوزولوجي في مود دامبلوا مانيفيستاسيون انا باسيان او دات دي فابريكاسيون او دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما formation ligina hinak fi bibliothèque de madame Jabalena chez la premier prix chez la formé khalas fi emballage adil fi posologie fi mode d'emploi fi manifestation jazna ala allamna batan jamal fi warana jina allamna ala wakid worona gal jubu produit so exposition fi fac mentionné faculté des sciences adina sene exposé mi faculté la al membre de jury yo chafora formation au mesal financier ma ministère de santé la réussir yo chafou comme le coup bon emballage ou be data gana inspiration ou date en la fabrication, date en inspiration, ou posologie, à comment ma jaïs, Michel, à la Nassara. Ama filou pas d'art à Tibita Khalidi.
1: Machin.
0: Aïe. Khalas Zol, quand Shala, ou Khalas Gelba Borgo, le Bachara Mokma.
1: Achan Barbe, in the date, ok?
0: In the date.
1: Michel Draman, Anna, Grip, Nikamur, le Barnami, la Hengo Barma, Nikamur, le Barnami.
0: Aïe.
1: Munkin Tahaji, l'année Chieke, Nadum Hassa Martin, Kenjali, comme into Hitiba Taklit.
0: Aïe.
1: Into Exema, ma into Kompet, en tout cas, Fadda.
0: Aïe, ma Anna, Michel Hassa Martin, Waida, Jah Michel, ma in the Rasa, Ogara, Anna Kashivna, Manakur. طوالي نودو في اوبيتال يقول امشي سي اكزامي عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه منستر شهر شهر جاكينا وانينا ما لدن دور الشعب كلام انا 100 200 ريال دور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي وتعال ومرض وادين ده مرض الكما وصل اكزامي كل اننا نعرفه مش الباسور وقال لنا عندي باسور باسور اجي جابي جامر برا والان كان قاعد يسبب بالدم دم جامر مني او عندي بوتون دقاق دقاق في جابي جامر او بوتين جيب اور بوتين جيب لا فرد لما نلزم في اكزامي كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرض وقت ولا سخر واي واي اكلوني اكلوني لا فردول كشفنا انا بالي امسو اكزامي اكو شغل بالي وركي فرنسا وكاتكوري شفت وبعدين شفنا كي شغل رطوبه كل نلزم نقول امسو اكزامي وتال انت امسو اكزامي وتال وحاضر حاضر مش بيجي فجان في الليل ويكاتكوري وشغل فترتنا ده خلاص عندنا دليل شيء في نسو كشفنا شغل خلبان انا نقول خلاص انا سويت قدرتي شغل خلباني ودو اجل في وبتال نشوف شغل الله بيسي مش لان كان بادلو ما زمان ده كان ودينا كله ما ابو امرنا وهم ذاتو بنفسه ما بلزولنا هسه خلاص بيننا هسه الحمد لله من سر سانتي شعلنا في ايدينا وكاين فينانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون هسه عليهم كم ماشي من سر كل فجر نمشي كم ماشي فجر اشي نمشي كم ماشي يومين ثلاثه انا قاعد في من سر بيجي مش الفونكسيونير انا من سر
1: ما شاء الله خلاص هسه علينا وانتم عندكم ناس انا طب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرض دك ينفعك دكتور تنادي نادم اخر مثلا عندكم كي ولا ما عندكم
0: هذا بس اساسا الجميع ده اي منزول جاء ادري في جميع ده عند في شاقة عند نمرو تليفون حقا عند اسبيساليتي حقا قايد كل في شاقة فوتوغا كله قايد فوق أسا أنا كما شايف في بيورو أجي تلقى كمامده كل جايز زول كان جابت مرضى مشي اللي خلال ترى درك أنا نشيرا تود ناري فلان نام إرا باسيان حقا جا ألي خصك انت أنا كسرين أو أنا شيطان أو أنا سير أو شغل كي ألي وبيتال كل ما يدري داويرا دا حقا انت ألي شبنا أنا وبيتال أنا نعرف طوالي مي الحقين أنا نخصينا دا أنا نعرف طوالي خلال أنا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبا أنا جميع دسي
1: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نعطيك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا إن شاء الله
0: بارك. الله يبارك الناس وعدين كيدوروني كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
1: إن شاء الله
0: على 66 ده واتساب وأبل كل
1: شكرا إن شاء الله
0: عفوا
1: تمام شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مشيت الخيلة والرادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف فيه

0: مساء الخير أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، أقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التوغولية، تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما التعاون في المجال البرلماني كان أبرز مخرجات اللقاء. وزير التعليم العالي يفتتح أعمال ورشة التحقق من المناهج التدريبية في المجالات الهندسية، ويؤكد حاجة البلاد لهذا المجال في تعزيز خططها التنموية. هذا كما تتابعون خلال نشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وليكم التفاصيل. مرحبا بكم، نشرة السادسة أقدمها لحضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. استقبل رئيس الوزراء اللاماي هالينا استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية التوغولية البروفيسور كوميسي لوم كلاسو الذي يزور البلاد في إطار تعزيز التعاون البرلماني عبر الشراكة في اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية. محمد المهدي أحمد عبد الله.
1: إنه خلال اللقاء الذي امتد لقرابة ساعة فقد رحب في البدء مع رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا بضيف البلاد الكبير البروفيسور كومي سيلوم كلاسو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية توغو الذي يزور البلاد في إطار المشاركة في اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية التشادية بدعوة من نظيره التشادي ألي كولوتو تشايمي كضيف الشرف. وأشاد معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية بين تشاد وتوغو وسبل تعزيز مسار التعاون بين نشمين ولومي على كافة الأصعدة، كما أكد الجانبان على أن هذا التعاون قد تعزز بفضل العناية الفائقة التي يوليها قائدا البلدين المشير محمد إدريس ديبيتنو ونزيره التوغولي بوريا سيمبي بغية ترسيخ شراكة ثنائية نموذجية متطرقين إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، كما شددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين الشعوب. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح رئيس الجمعية الوطنية التوغولي البروفيسور كومي سيلوم كلاسو للصحافة بأنه ممتن جدا حيث استقبله رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا في مكتبه باسم المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية وبرفقة نظيره التشادي ألي كولوتو تشايمي. فقال: تناولنا في مباحثاتنا مع رئيس الوزراء العلاقات الثنائية المتميزة بين توغو وتشاد والتي تشهد مزيد من التعاون. وخلال اللقاء عاد بنا السفير ألماي بالذاكرة إلى الوراء وسرد إلينا قصة مجيء الرئيس التوغولي الراحل إياديما ناسيمبي إلى نجمينا عام 1980 عابرا نهر شاريب القارب ليطلب أنذاك من الفرقاء التشاديين وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المصالحة، بما يدل على أن الشعبين التوغولي والتشادي همومهم وقضاياهم مشتركة. مشيرا كذلك رئيس الجمعية الوطنية التوغولي كومي سيلوم كلاسو إلى أن مشاركة رئيس التوغولي فوريا سيمبي في الطاولة المستديرة للخطط الوطنية لتنمية تشاد كونكشن 2030 قد أعطت زخما كبيرا للتعاون الثنائي القائم، كما أن التعاون البرلماني بين البلدين سيتعزز خصوصا بعد تبادل الزيارات، حيث شاركنا رئيس الجمعية الوطنية التشادية ألي كولوتو تشايمي أيضا حفل افتتاح دورتنا العادية للبرلمان التوغولي في 7 أبريل الماضي. الجدير بالذكر أن البروفيسور كومي سيلوم كلاسو كان قد انتخب رئيسا للجمعية الوطنية التوغولية في أكتوبر من العام المنصرم 2025، كما شغل من قبله منصب رئيس الوزراء ومناصب أخرى متعددة.
0: هذا كما بحث رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي مع نظيره التوغولي بروفيسور كومي سيلوم كلاسو أفاق التعاون وتعزيز الشراكة بينهما. أبكر محمد عبد السلام.
2: بعد حضوره في مراسم الاحتفال الرسمي لاختتام أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2026 للجمعية الوطنية، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية التوغو البروفيسور كلاسو كومي سيلوم يلتقي بنظيره رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء حول عمق العلاقات بين البلدين تشاد وتوغو، كما تطرق إلى سبل تطوير العمل في الجمعيتين الوطنيتين وكذلك التضامن في المحافل الدولية والإقليمية الذي يتمثل في تكامل التنسيق بين البلدين داخل أروقة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، في وقت أخذت فيه العلاقات الثنائية بين تشاد وتوغو مسارا تصاعديا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة من قيادتي البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية. وعقب اللقاء عبر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جمهورية توغو الدكتور كلاسو كومي عن سعادته بحفاوة الاستقبال، متطرقا إلى القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين، وكذلك العمل على تطوير الدبلوماسية البرلمانية الذي سيسهم في بناء الثقة بين المؤسستين اللتين تمثلان الشعبين، مضيفا بأن مجيئه لتشاد ليس لحضور الجلسة الختامية للجمعية الوطنية في تشاد فحسب، بل لبحث كيفية استدامة وتطوير العلاقات بين البرلمانين التوغولي والتشادي وتبادل الخبرات التي تقدمها المجالس التشريعية في البلدين في الوقت الذي يعمل فيه البرلمانان التشادي والتوغولي بنظام القرفتين. يسعى الطرفان في تعميق هذه العلاقات واستثمارها فيما يصب في خدمة الشعبين الشقيقين. ونشير بأن الوفد التوغولي سيقوم بأنشطة أخرى قبل مقادرته البلاد.
0: فعلا بكر محمد عبد السلام، سيقوم هذا الوفد بالعديد من الزيارات كما هو الحال، حيث استقبل عصر اليوم من قبل رئيس مجلس الشيوخ الشيخ هارون كبادي، وذلك لتناول موضوع يتعلق بتعزيز التعاون بين المؤسستين. ستتابعون هذا الخبر في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. في موضوع آخر، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور ستان يومبتنا افتتاح عمل ورشة عمل للتحقق من صحة المناهج التدريبية في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة. جرى ذلك بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة. محمد مريد ريس.
3: بهدف تقديم مساهمتها المتواضعة في حل مشكلة الطاقة، قامت المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة بتنويع عروضها التدريبية من خلال إنشاء قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة، وذلك بهدف تدريب مهندسين متخصصين في مجال الكهرباء والطاقة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة البروفيسور كويتا رودمتا قال إن المدرسة تقوم بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المؤسسية والتي تترجم كل عام إلى خطة عمل، وهي إحدى محاورها الرئيسية لتعزيز ملائمة وجودة التكوين في الإجازة والماجستير وكذا تنويع عروض التكوين الجديدة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا أكد أن تنظيم الورشة يمثل خطوة استراتيجية لضمان ملائمة وجودة البرنامج لمتطلبات سوق العمل والمبادئ التوجيهية لسياسة الطاقة الوطنية، واستعدادا لتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030. تتطلب المدرسة إلى زيادة البشرية اللازمة لتخطيط وبناء وإدارة مشاريع الطاقة بما يخدم رفاهية الشعب التشادي. هذا وعلى مدار 3 أيام ستعين الورشة المشاركين بالقيام على تحليل نماذج التدريس والمناهج الدراسية ومحتوى التدريس وساعات التدريس والوحدات الدراسية.
0: التقى وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد برئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الفرنسي دودوران يوناس، والذي يقوم بمهمة تدريبية للأطباء التشاديين في مجال أمراض القلب. عثمان يحيى الحاج.
4: بهدف تحسين الوضع الصحي بالبلاد لا سيما أمراض القلب، هذا مما جعل وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن يلتقي برئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الدكتور دودورين جوناسا بهدف عرض أنشطة الجمعية في مساعدة مرضى القلب بالبلاد، وأن ما تسعى إليه الجمعية. تحدث عضو الجمعية البروف ألي آدم أحمد مسؤول قسم أمراض القلب بمستشفى النهضة الذي أوضح أن أهمية ما تقوم به الجمعية.
5: المسوحة قادة السادة في تشاتيني وعملت عمليات كثير للمرضانين تقريبا 50، والمرضانين ده كله في حيين، وساعدت كمان في تكوين هنا أطباء في نفس الشيء بإجراء عمليات القلب الخاصة في طابات هنا جين هنا القلب ده. كمان اليوم العلمي ده موجه للطلبة في الطب وموجه للأطباء المختصين كمان في القلب.
4: بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم الذي ثمن جهود الجمعية في معالجة أمراض القلب.
6: نشكر الأخوان الموجودين اليوم معنا، هم قاعدين بيشتغلوا في فرنسا لكن قاعدين معنا هنا، وكل يوم علاقاتهم هي مستمرة. الأسبوع الماضي تسجل زيارة في مستشفى النهضة ولقي أخواننا المتخصصين في أمراض الكلى والمسالق البولية، ووضح لي الأمور كلها بصفة عامة. الناس كلها خليت تشارك عشان نقوي النظام الصحي هنا جدا.
4: هذا ونشير بأن جمعية قلب واحد حياة واحدة تم تأسيسها في 28 فبراير لعام 2015، ومقرها حاليا بليون الفرنسية، والتي تعمل الجمعية في مساعدة وتحسين التكفل بحالات الطوارئ القلبية.
0: رياضيا، اختتم يوم أمس بملعب أوليمبا أفريكا بالدائرة السابعة فعاليات الموسم الرياضي للعام 2026، والذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بالتعاون مع أوليمبا أفريكا. ترأس المناسبة الأمين العام النائب للجنة الأولمبية الرياضية التشادية حسن موسى حسين، والتفاصيل في هذا التقرير.
7: ملعب أولمبي أفريكا كان شاهد على اختتام بطولة يوديس الرياضية، والذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية. مناسبة الختام شهدت نهائيين، الأول كان لفئة البرايم التي توج فيها فريق بيلتون على حساب فريق فولا أوديفيس. رغم تفوق بيلتون بجانب التهديف، إلا أن هناك جانب احترام المبادئ جزء من آلية التفوق في المباراة. وفي النهائي الإشبال جمع النهائي بين فريق ديامات جين طالان وفريق بيلتون مينيم، انتهت المباراة بفوز الثاني على الأول. مناسبة الاحتفال قدمت فيها كلمات، من ذلك كلمة مدير المركز علي بورما ديالو، الذي دعا الاحتفال إلى مواصلة المشوار والاستفادة من الخبرات التي تلقوها من أجل الماضي. قدم في هذا المضمار من الرياضة مشددا على أهمية الروح الرياضي والقيم المكتسبة من خلال التدريب. الأمين العام النائب للجنة الأولمبية الرياضية التشادية كيان هيبومباي بامني عكد على أهمية المركز في الغرس القيم التميز الرياضي والاحترام بجانب تعزيز التضامن. وعلى ذلك اختتم اليوم بتتويج الفريقين، علما أن بطولة انطلقت في 16 من مايو الماضي بمشاركة واسعة من الفرق للناشئين والإشبال، وهو الموسم الثالث من البطولة.
0: وإلى بطولة كأس العالم، حيث تتواصل البطولة بعد تأهل المغرب على حساب هولندا بفضل ضربات الجزاء الترجيحية. خسرت يوم أمس سهل الأج أمام النرويج بهدفين لحدف، فيما اكتسح المنتخب الفرنسي نظيره السويدي بثلاث أهداف لصفر. والمكسيك فازت على الإكوادور صبيحة هذا اليوم بهدفين لصفر، ولا زالت تجرى الآن مباراة التي تجمع ما بين كونغو الديمقراطية والمنتخب الإنجليزي، ولا زالت كونغو تتقدم حتى الآن مع بداية الشوط الثاني بحدف لصفر. لاحقا ستتابعون لقاء بين بلجيكا والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية وبوسنة صبيحة يوم غد، والإسبانيا وأستوريا أيضا في يوم أمس يوم غد إن شاء الله عند 8 مساء. وإلى مدينة بلدن، قامت عضوة مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم قامت بجولة توعوية حول أهمية المشاركة في عملية الإحصاء السكاني الثالث. موسى أحمد دود، التفاصيل من مدينة بلتين.
8: بهدف توعية أهمية الإحصاء السكاني وتعزيز مشاركة المواطنين وتفقد أحوال فريق الإحصاء على سير الأمل، قامت عضو مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم بتنفيذ نشاط توعوي شامل كل من مركز الريف أتلنغ وكيرزيم، وذلك من أجل نشر الوعي بأهداف الإحصاء ودوره في دعم التخطيط التنموي، داعية السكان إلى التعاون مع فرق الإحصاء وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية ومسؤولية.
9: ندور سكان هنا وادي فرده كلهم يمرقوا يرسانسه عشان ما تنمية هنا ولايتنا وادي فرده. بنقول لرئيس الجمهورية رئاس الدولة أنهنا دايما وعبدا معك ونخدم لأجل جات، وأنهنا كسكان هنا ولاية وادي فرده أنهنا نشتغل لأجل مصلحة هنا دولتنا ولأجل مصلحة هنا الشعب هنا جات.
8: وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالجهود التي يبذلها العاملون في الإحصاء، ويعد التعدد السكاني الثالث خطوة مهمة نحو تعزيز التخطيط القائم على التنمية، ويسهم في رسم السياسات المستقبلية على أسس دقيقة وشاملة. كما تم تقديم دعم مالي لجميع الفرق العاملة في إطار تحفيزهم وتعزيز جهودهم الميدانية، بما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية. بلتين، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: ختام الأخبار الإخبارية، أعود سريعا لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الوزراء يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التغولية، تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما التعاون في المجال البرلماني كان أبرز مخرجات اللقاء. وزير التعليم العالي يفتتح أعمال ورشة التحكم من مناهج التدريب في المجالات الهندسية، ويؤكد حاجة البلاد لهذا المجال في تعزيز خططها التنموية. أجدير غوبير، شكرا في الهندسة الصوتية، كنت معنا. أيضا مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي أنا في تقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في الإخراج والإشراف العام عثمان أدم الدود. أينما كنتم نشكر لكم حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني onama.tw وعبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطلع عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع ووسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنا خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجي حواء، أهلا وسهلا مستمعين الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجي حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت في
4: التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بهالدرجة تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلاً، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة.
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل وحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي،
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها، وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد.
4: ماشي.
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها. تبقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة.
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سعرها قد تشيل كل ما لنا في سابس. والله نحن سعرنا رجال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت. من أكل لشراب لعذر كله ماشي بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مثلا هني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيه حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمد ماك ساحمد ماك ما ساحمد ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيقي أبسولي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسولي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها، طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بيناتهم، أيوة، بزيد المودة بيناتهم. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي تحيي ساعدت، فطالما أنت عاملة وتاخذ مرتبك أيوة طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي أيوة مثلاً المرة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلاً أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العيون يفكر فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصره معايا بوفر قرصة وباخذ وإحنا مجتمعنا الجديد ده مجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته يمكن أرقص صحيح كان توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك هكا ظهرك
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وامشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وامشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو قسمه نصف زي ما المسكينة هي قاموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده أستاذة فتير الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخذك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة لما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: كان قاعد تقعد وحيرة مرة وشنو يجي ليه كان
3: مسألة إنه يتزوج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حالة ما أقدر الكلام ده
3: فهو كان كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما
2: عنده في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثانية يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقولين انقطع منك
3: يا الزواج
4: أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتير صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة هيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أمل عن المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا دي يدليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه ذاتك إيه
2: وكل شيء راتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي. في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه والمراه ذات تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحمبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحمبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
2: في رجال
4: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيت عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاي
3: وحتى على التربية
4: أيوة تكون قوية
2: حتى الجود المسكين اللي هو سمح
4: لك اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية
4: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليها زول حصلت معي
2: في عقبات كثيرة
4: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي إنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب
3: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى يكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معاه أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسكي خلاص
2: أيوة.
4: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كما صبرنا من نوافذ كرباكي وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بمر بها الأسرة من

0: ونجاحها في السنين الأخيرة.
1: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
1: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري، وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني غلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شغالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا جات لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل، العوين ما عندهم عمل،
2: عاشوا في بيئة وجهين
1: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة،
1: ما عندهم مهنة معينة خلاص، ما كان لهم خيار. البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوق، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعات،
2: شغل كثير قاعد
1: أيوة شغل كثير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء، ده حصل فوقكم شنو؟
2: لا خلاص بيتعبوا،
1: يتشردوا عيالها ذاتها، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
2: لا لا صحيح صحيح.
1: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة،
1: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية داعمها.
2: أيوة
1: خلاص أيوة. بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله
3: تسيب بكانة،
1: تحاول تسيب بكانة. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت، إنت إنك إنت متسيطر على الوضع، إنك إنت موفر كل شيء، إنت ضامن عمرك، إنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده، الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل،
2: لا لا فعلا
1: وإنت غايب وإنت ما موجود. لو حصلت معك
0: أي ظرف، عشان ده المرة دي ألمى أي شيء، حتى كان أيوة. السواقة
1: وحتى الحوادث موجودات.
0: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة، وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق. أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق، رشت له شال نفس شوية، وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب، وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة. وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا.
2: طبعا يعني كما علمها السواقة ما تقدر
1: ايوه. هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
0: الا يمشي سوء اكسيدا
1: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها ده تلقوه ما زاته بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق المكويس ده
2: ما بتقدر لا
1: حتى لو ما كانت عامله
0: بتسوي
1: هي بتسوي في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع دي تشيل لفعيتها ده مكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
0: في أيوة.
1: الله يرضى عليك في كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها أنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيها حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي الأمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
3: يا سلام.
1: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
3: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى.
1: يا رب.
3: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله.
1: يا رب.
3: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم، لكن المرأة كمان خليه تفكر هي، خليه تمشي.

0: في الحدود الصحيحة
1: إن شاء الله.
0: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصل لنهاية الحلقة، شنو رسالتك الأستاذة فتية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
2: نحن في مجتمع ضعيف جدا، وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع. أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة، تعلم على الاعتماد على الذات، يكون إنسان قوي، يواجه المجتمع، يواجه الظروف، يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته، ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس، ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
0: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
2: ضروري، لازم
0: يكون نجار، يكون كهربائي، يكون كذا، والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها.
2: لازم شنو أسعى كنقرة كيك، ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي، أو يجي أو يتأخر. وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
0: بتساعد
2: كثير إنه هو. وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج. يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي، أنا بشتغل في الخياطة، في الصالون كوافير، في أمور كثيرة، عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوه اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان، في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريبة 3 أو 4 كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير. أسرة منتجة يعني، وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
0: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
2: الباب مفتوح،
0: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
2: جدا أنا مستعدة أن أنا أعلمها. أي واحد عنده رغبة أنا بفرح. وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أن أعلمها.
0: ممتاز، ممتاز، مش
2: مشكلة.
3: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة وعلى الأسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، وننقذ مجتمعنا بأحسن.
2: بارك الله فيك حجة هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا، لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
0: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
2: طبعا أنا عندي مركز إيفا، صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
0: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
2: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نضبطهم لهم
0: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق البرنامج ابي نواجس اوين نودوهم هناك يعني
2: جدا جدا.
0: والمره ما تسمع بعدين تقول لي كلامك.
2: ايوه، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خلي اذا كان عندهم من رغبه في انهم يسووا تدريبات، انا جاهزه ان انا بدرب، وعندي دورات تدريبيه قاعده بحضرها ان شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دوره تدريبيه في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا. انا اتفاجئ بكميه المقدره حقتهم، حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعه، ولقيتهم ما شاء الله بسرعه اصبحوا يعني قاعدين يسووا. هسه كده قاعدين بيتواصلوا معي في الواتساب، بيرسلوا لي حتى قاعدين يشتغلوها. يعني أنا تفاجأ من الصراحة.
0: يا سلام.
2: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP، وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
0: حتى يعني كمان دورة VIP.
2: أيوة دورة. أيوة دورة
0: يعني
2: خاصة.
0: يعني very important person يعني.
2: جدا.
0: أنا كده بخش في هذه الدورة.
2: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافر بتاعك. أيوة، أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا بطبق تطبيق عملي فعلي. ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا.
2: الله يبارك.
0: ليش شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجه وحبيب عمر،
0: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
0: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
3: وإلى اللقاء.
1: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد قاعدين بتعمونا من 23 ولاية والتشاد قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الأربعاء يوم 1 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات أجدير غوبير في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة ويمدرني موديل 777 انت الأنما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إسي جتروان الأنما في كارتية جابنغاتو كومينانا ديوزيما راندسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد الكوك سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس اللي بيحبوا تراثنا رجعت. نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية، وبعد دقائق نرجع نقري لكم البلاغات.
1: يا دول الرجال السلطان التجان الأميات رجال الأميات رجال علي والميم سيدول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال

0: بدلنا كذر دي زرا كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهليك يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمان التجان دول رجالا كم من يال بنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يال بنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: على النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلنا البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال نادل ما جيت ولا كمان ده
1: عرف عليه
0: والدجي

0: kisai baraba tirabalin zarara ala jaba kalbishi waldanna baraba tirabalin zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمين سنولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة الأخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمى ضل صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت
1: ملا. بسم الله السماء الكرام، نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم. أشي وزارة التجارة والصناعة في تشاد بتخبر كل الكوبراتيف هنا تشاد بكون اليوم العالمي هنا الكوبراتيف جيك 2026 بايدو يوم السبت يوم 4/7/2026 من الساعة 8، وده في المباني هنا الوزارة اللي هو أوتيل سانتانا القديم في كارتيه أبينا، وبهضر فوق كمان وزير التجارة والصناعة جيبولو فانجا ماتيو وعدد من المسائل الآخرين. اليوم ده خطوتي عنوان التعاون في خدمة الآفي في العالم، فبطلب من كل الكوبراتيف غالبا يحضروا عشان بكون في نقاشات ديبا وببادلوا الأفكار بيناتهم في مجالات كثيرة مختلفة. غالبا يسجلوا نفسهم بكثرة عشان بأيدوا اليوم العالمي عن التعاون، وكان تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادوا في نمرو التليفون 66 20 65 50 64 60 و 6 20 60 و 5 50، ارتال آخر 60 و 6 30 50 و 6 30 و 4. مطاف البيان المدير البروديكسيون في الوزارة بقدرة أندوا. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أبكر آدم عند تنام في كتير دي جيل الكدوس سكسيون 3 إلو 69 فلو 12، آدم عبد الرحمن عند تنام في كتير دي جيل الكدوس سكسيون 2 إلو 7 لو 1، فاطمة بوكر عندها تيران في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 2 لو 1، حسن غريغوم عندها وكان في كارتيه تكون سكسيون 3 إلو 59 فلو 11 أ، بشير أحمد نور عندها تيران في كارتيه أنقبو سكسيون 5 إلو 32 لو 5 و 7، موسى يوسكو أبكر عندها مكان في كارتيه ملومة سكسيون 1 إلو 44 لو 24، حامد أجد عندها مكان في كارتيه دجيل الكدوس سكسيون 3 إلو 97 بيس لو 17. كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككومبوكاسيون أصل بالبلاغات. أيوة في بلاغ آخر. إدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشي بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 108 لو 12 14 16 18 20 و 22، هم الغالي أحمد تعادم قايد في لو 12 و 14، محمد علي حدو جبرين قايد في لو 16 ولو 18، والغالي محمد قاعد في لو 20 ولو 22. نكرر مطلوب من الناس الثلاثة عندهم مشكلة في كارتية مشاغة في سكسيون 2 يلو 108 لو 12 14 16 18 20 و 22. الناس هم من الثلاثة. الغالي أحمد تآدم قاي في لو 12 ولو 14. محمد علي حدو جبرين في لو 16 ولو 18. والغالي محمد قاي في لو 20 ولو 22. كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. فلاخ انا وفى دليجي حامد محمد موسى الحاج محمد فنداسي جلاله السلطان محمد تيجي لكشل كاسر موسى توم ادريس احمد توم ادريس فنداسي توم ادريس الكونسيه موسى رمضان الشيخ عبد الله حسيني الشيخ دي كانتو عبد الكريم مجرات الشيخ دي كانتو عمر القاضي يتيم الرئيس الاتحاد عرب الدار محمد ابا لو الضهيه هارون عيسى الحاج محمد الحاج الحاج بركة انجيني بلامة محمد انجيني بلامة بركة كبير بلامة بكر عبد الله بلامة آدم هارون الإمام محمد آدم القون الحاج هارون دليقة عبد الله كليسم شيخ موسى حسين رمات دليقة موسى جبرين محمد انجيني الحاج محمد جبرين عمر الخميس الشيخ بلامة إدريسة دليقة رمات حسن كوميسير محمد حسن إيلي عمر عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج محمد جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ جدة محمد عبد الرحمن حبيل الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن جيم الضيف الحاج آدم حسن قوني حسن الحاج محمد سيد الحاج مرسال يعقوبة وكيل آدم جبرين اللوان ألكا جدة الحاج حسين إيلي الحاج بوبو عمر الديركتور دينا يحيى التراب الديبيتي يوسف هارون المير ابراهيم مصيام المير جمال يحيى المير محمد حسن قلاديمة ديبيتي محمد توغوي ابراهيم بشارة سيد عبد الله جبرين كركيل محمد ادم التوير ديليجي هارون اخي ديليجي ديجي حسن ديليجي ابا ديجي ديليجي خليل جبرين دليجي أبو زين حسيني دليجي جابر جبرين دليجي حسن إدريس زكريا دليجي محمد إيسا دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي سيد النايم دليجي محمد إجلا دليجي أبو بكر إدريس ساكن دليجي أبيت محمد دليجي حسيني هارون دليجي حسيني بكر هنا مدقا دليجي رماد قنبو دليجي إركال جبرين دليجي توميت جيت دليجي محمد إيسا دليجي موسى أبو كيلو دليجي محمد جدة كاسر أنا قلت شرفة دليجي أبا كاكا دليجي محمد إيسا نصيبة شيخ جدة دشوش ووكيل جدة بركة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة ومقطاع البحر والهلال المجاورات بإماماتنا أخوهم كوميسير محمد توم إدريس المعروف بنيركي مات اليوم في اللبتان الكبير والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه المهلي الديليجي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ ده اللي جينا وكنا نكرره بعد الأخبار بلاغنا فرها الحاج حامد آدم أخيرا مات بلاما أبكوشا الشيخ محمد أبكر بلاما محمد بشارة حامد بشارة بلاما إبراهيم بشير إيسا دقني أبكر توم جبرين آدم بشير محمد محمد تبشي أبكر بشير محمد أزرك عمر كمندا بلاما موسى بكر شيخ شرك نكور بلاما أخدر بلاما بيجلي لوم الفرحة ببلغه بلاما الهاج دنا في بدليامة بلاما بكر آدم في قلم بلاما أبا إيسا في جمراس بلاما ماما جدة في مشيطيري بلاما جدة شدرة في مشطيري بلاما موسى محمد في ساجيري بلاما رماد محمد في مبين بلاما بشارة ألكا في مبين كبيري بلاما أحمد توم في كليمي الشيخ جبرين آدم في كلمة تمرة بلاما عبد القادر أمبدي وعبد الله ولا أمني في جقيمي بلاما نجوان دودو والحاج دودو محمد في البيضات الشيخ ميمي تابفيل بلاما بشارة هليليف مالهم اللاكي ألي كلهم في نجمين فارة أخي حامد في جقيمي بلاما أخي وييا في التونة ديليجي امباركوتوم نجوان نجوي الكولونيل حسن ككا الحاج عيسى ابراهيم عبد الله تشيغو ابكر ابراهيم كلهم في جقيمي بلاما جبرين وابا جبرين جايين في جنيبور محمد تاخاي في مبين محمد اما في مبين حلاتا جبرين التكورة حامد تاخاي التاي بلاما احمد تاندرو في كارمي بلاما انا ابو اندروا بلاما في ابو اندروا رمات ساو وبشارة مكايلة في فلقة الحاجة إما وحسن بشير في علا محمد جرماي موسى بشي أجد آدم جبرين كلهم في جرماية صالح الشيخ آدم صالح الشيخ آدم كودي صالح الشيخ آدم كودي بلام أبونا في هلة شريف طلبة محمد شدي عمر شدي مايو شدي بشارة بكر محمد أبكر شين أمباري عمر راكمندا محمد آشي أحمد حجر مكايلا مالوم عبد الله مالوم إدريسا جيمي كلهم في الكامرون ولي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللا إرفي بعروسا أخوما ولتهم كمندا حامد العروس يبقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مبين الله اللي تبلاما محمد بشارة نكرر علاج حامد آدم أخي رامات بلاما بكوشا الشيخ محمد أبكر بلاما محمد بشارة حامد بشارة بلاما إبراهيم بشير إيسا دقني أبكر التوم جبرين آدم بشير محمد محمد بشي أبكر بشير مكايل أزرق عمر كمندا بلاما موسى أبكر الشيخ شرك نكور بلاما أخدر بلاما بقلي لوم الفرحة ببلغوا لبلاما الهاج دنا في بدلياما بلاما أبكر آدم في قلم بلاما أبا إيسا في جمراس بلاما ماما جيدة في مشاطيري بلاما جيدة شدرة في مشاطيري بلاما موسى محمد في ساجيري بلاما رماد محمد في مبين بلاما بشارة ألكا في مبين كبيري بلاما أحمد توما في كليمي الشيخ جبرين آدم في كلمة تمرة بلاما عبد القادر أمبدي وعبد الله والأمني في جقيمي بلاما نجوان دودو والهاجة دودو محمد في البيطات الشيخ ميمد أبا فيل بشارة إليف مالهم اللاكي ألي كلهم في نجمين فارة أخي حامد في جقيمي بلاما أخي ويايا في التونة دليجي أمباركوتوم نجوان قوي كولونيل حسن أكا ككا الحاج إيسا إبراهيم عبد الله تيغو أبكر إبراهيم كلهم في جقيمي بلاما جبرين وأبا جبرين قاعدين في جنيبور محمد أخي في مبين محمد إما في مبين حلاتة جبرين التكورة حامد أخي التاي بلاما أحمد أندرو في كارمي بلاما أنا أبو أندروا محمد ساو وبشارة مكايلة في فلقة الحاج إما وحسن بشير في آلاء محمد جرماي موسى بشي أجدت آدم جبرين كلهم في جرماية صالح الشيخ آدم مكودي بلاما أبونا في هل الشريف طلبة محمد تشدي عمر شدي مايو شدي بشارة بكر محمد أبكر شين أمباري عمر كمندا محمد آشي أحمد تحجر مكايلة مالوم عبد الله مالوم عبد الله مالوم إدريسا جيمي كلهم في تراب الكامرون ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا أخوهم وولتهم كمندا حامد العروس يبقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مبين الله لتبلام محمد بشارة دائما نواصل بالبلاغاتنا الفرحة محمد آدم موسى عبد الكريم جيم عبد الكريم إدريسا حسنة آدم مشيبو التنبيري خير الله النايم محمد جبرين آدم باقم آدم بن جهول لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الجنيب في كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أسرة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وهلال المجاورات بعروسنا ولتهم محمد باقم العروس سبقا مباكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في جهول هلت بلام إيساني كانتون كدادة محمد آدم موسى عبد الكريم جيمي عبد الكريم إدريس عيسنا آدم مشايبو التنبيري خير الله النايم محمد جبرين آدم باقم آدم في جهول اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الجنيب في كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أسلة بعروسنا ولدتم محمد باقم على رسبهم باكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في جهول هلة بلاما يسيني كانتون كدادة محمد جرما بلاما توم جرما سيد جرما اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا ولدتم جرما محمد جرما على رسبهم باكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أبشير هلي بلاما توم جرمة محمد جرمة بلاما توم جرمة وسيد جرمة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل الهلال المجاورات بأروس أنا ولاتهم جرمة محمد جرمة على رصد من باكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أبشير هلي بلاما توم جرمة نواصل بلاغات سليمان آدم الشيخ آدم الهاتش آدم حسيني محمد أنتونا حسنة محمد بنية وخالد أمر لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بعروس أنا ولتم سليمان آدم العروس تكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كدنجر اللي الهاتش بنية سليمان آدم الشيخ آدم الهاتش آدم حسيني محمد أنتونا حسنة محمد بنية وخالد أمر لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل وناس الإيف البعيدين والقريبين بأروسنا ولتهم سليمان آدم العروس تكون باكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في كدنجر هلي تلحاتش بنية نواصل بالبلاغات بلاما حسنة جبرين أنقردبا أبو جبرين محمد جبرين أدم آدم موسى آدم الشيخ محمد دن إدريس الحاتش جبرين هارونا آدم محمد دلقي توم موسى دلقي أخونا بكر هارونا رمات لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الريف البعيدين والقريبين بأروس أنا ولاتهم أنجيني كبير على رصب باكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في مبقنا هلي بلاما هارونا جبرين أنقردبا بلاما حسنة جبرين أنقردبا أبو جبرين محمد جبرين أدم آدم موسى آدم الشيخ محمد دنا إدريس الحاج جبرين هارون آدم محمد دلقي توم موسى دلقي أخونا بكر هارون رمات لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بعروسنا ولتهم أنجيني كبير الرسل بقى مباكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في مبقنا هل التبلامة هارون جبرين أنقردبا نواصل دائما بالبلاغات شيخ محمد أبكر بلا موسى أبكر بلا ما حسين بلا ما أبكسيري بلا ما هم بيو عليفة بشارة سيد جرمة بلا ما بورو خميس حسن صالح بلام أحمد أندرو الرئيس محمد تنبلباي شيخ جبرين آدم بلام هارون أبافيل إيسا محمد سكايا بلام محمد جدة بنداي بلام بشارة هليليف شيخ آيلة الشيخ أخي أبقاسي جبرين دينا كلهم في بجوغانا كبير لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في بعروسنا ولتهم صالح ود الشيخ محمد أبكر أرسل كون أمباكر الخميس والعزوم يوم الجمعة في بجوغانا كبير هلي بلاما موسى أبكر شيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما حسين بلاما بكسيري بلاما محمد بيو حليفة بشارة سيد جرمة بلاما بورو خميس حسن صالح بلاما محمد أندرو الرئيس محمد تنبلباي شيخ جبرين آدم بلاما أرونا أبافيل إيسا محمد سكايا بلاما محمد جدة بنداي بلاما بشارة هليليف عائلة الشيخ أخي أبقاسي جبرين دينا كلهم في بجوغانا كبير لهم الفرحة ببلغوا للأهل البر والداخل بعروسنا ولتهم صالح ولد الشيخ محمد أبكر عروس تكون مباكر الجمي مباكر الخميس عفوا والعزومة يوم الجمي من بكرة في بجوغانا كبير اللي بلاما موسى أبكر نواصل بلاغات بلاخنا فرحة أنا وفا عفوا عبد الله الضيف الضيف خرسة عبد الرحمن الضيف جيمة خرسة حسين رمضان محمد توم محمد دنا آدم دنقس جبرين أخي جبرين أخي جيمة عمر محمد حسن جدة عبد الرحمن بنية بلامة محمد الضيف فكي إبراهيم موسى الحاج محمد ديل إلي عمر دبوقة محمد عبد الله دنا خالة محمد جدة بركة بشارة عمر عمر توم الجدة علي شيخ إدريس بكر جيمة عبد الرحمن بلامة محمد أمباري بلاما رماتا جدة قدو عمر دونغوس معلم آدم إدريس دلقي جدة جيمي الحاج عبد الله شيف الضيف حسيني إدريس الحاج إيسا نويري لوم الحزن ببلغوا للشيخ إبراهيم كولي وكل جمايته في هلة كولي شيخ إدريس وكل جمايته في رقيك بلاما عمر محمد وجمايته بلاما محمد جبرين وجمايته في جرمايا بلاما نور إبراهيم في مكنجو بلاما إيلي عمر وجمايته في دقوي النقا شيخ آدم مرحال وكل جمايته في كلمة وكيل جبريل محمد في أفرق بلام الحاج أبكر وكل جمايته في ماجيتك بلام جيمي عمر وكل جمايته في التبوبو بلام إيلي أحمد وكل جمايته في المهنة بلاما هارون آدم في اللسدة بلاما مختار رجيمة في الدلوة بلاما دنقو الزنا في الفار بلاما جد وكولو وكل جماعتا في تاكو الناس بلاما عبد الرحمن هارون وكل جماعتا في مردو بلاما عمر أبكر وكل جماعتا في قوة بلاما محمد تسعيد في البيضة بلاما درمة جبرين وكل جماعتا في مبلولي بلاما جبرين أبخريس وكل جماعتا بلاما رينين قبتو وكل جماعتا في دلكينة بلاما عمر مكايلا في نجمينة دقيليبي بلاما هارون نآمر شين في القديه بلاما حامد موسى وكل جماعتا في كنادو بلاما أحمد أوجا في كنادو في الكنادو بلاما قربة جيمي في بدودو بلاما كوش إيسا في مسكر بلاما أبشنا وكل جماعتا في تمدايا شيخ صالح فلجا في بدودو بلاما هارون رخيصة في المطري بلاما طاهر البشير وكل جماعتا في مسكينة بلاما الدوغال التوم وكل جماعتا في نجفيل بلاما شين بلاما شين دقشين في فرشة الطيري بلاما رمات حسيني بلاما بوبا كامسلون في الليهان بلاما محمد أمر بلاما آدم عبد الله في بنجول بلاما بكسيري عبد الرحمن في مرير بلاما حسيني عبد الرحمن شيخ الفاصة جدة في بنية بلاما عبد الله بنية في أبدنبويا بلاما موسى تندا دنا في الليهان عمر رتاتا في أوك الجوز شيخ مؤمن طاهر دلقي إما أخي شيخ أخي موسى وكل أخيانا في نجمينا بلاما أزرق موسى في أركايا اللوان حسيني مكايلا إمر مكايلا في شخيطي بلاما حسيني بشارة في كتري بلاما حسنة أمبيرة في جميزي ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم خديجة بنت بنية الماتت اليوم بعد مرض قصير والسرقة تبقى أمباكر الخميس في سيقطي اللي بلاما رمات قجة كانتون أفرق الأهل الله يصبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:13 دقيقة
2: التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنتلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بسمع عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: سمعنا سمعت الرجال في كل مكان. الساعة 15 دقيقة في مدينة أمتمان عاصمة ولاية سلامات، نفس الساعة في غديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار اللامسائية من اليوم يوم الأربعاء يوم 1 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لنا كان يستقبل العلوم الصباح وفد واحد هنا الجمعية الوطنية هنا الجمهورية هنتوغو الوفد دا في رأس الرئيس هنا المؤسسة بروفيسور كلاسو كومي سلوم ومع وفد آخر كبير وحجه مع الرئيس هنا أو كبير هنا الحكومة بما يخص التقوية انت العلاقات هنا التعاون بين تشاد ودولة توغو. الخطة الاستراتيجية انت المجلس هنا الشيوخ هنا الميزانية العامة القيمتها بتساوي 45 مليار هنا فرنك سيفا كان درسوها وصدقوا فوقها اليوم في المقر هنا الجمعي في المقر هنا مجلس هنا الشيوخ. وتسمع أخبار أخرى. وفد هنا الجمعية الوطنية هنا الجمهورية هنت توغو في رأس الرئيس هنا المؤسسة بروفيسور كلاسو كومي سلام كان استقبلها لوم الصباح الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لنا الرئيس هنا الجمعية الوطنية هنت توغو في تشاد بطلب من الرئيس هنا الجمعية الوطنية هنا تشاد ألي كولوتو تشايمي. وفي خلال وجوده هنا في تشاد كمان سوى مقابلات كثيرة مع المسؤولين الكبار هنا الدولة وحد معهم بما يخص التقوية هنا العلاقات هنا التعاون بين تشاد ودولة هنتوغو لاستقبال هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لنا لقب حضور هنا الرئيس هنا الجمعية الوطنية هنا تشاد ألي كولوتو تشايمي. تفاصيل الخبر نسموه مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: تقريبا ساعة من المقابلة البقت أم بين رئيس الوزراء السفير ألماي حالينا والبروفيسور كومي سيلوم كلاسو رئيس هنا الجمعية الوطنية لدولة توغو الكان جزيارة هنا في تشاد عشان يشارك في الدورة العادية الأولانية هنا الجمعية الوطنية التشادية. البروف كومي لقى دعوة خاصة من نزيرة التشادي علي كلوتو تشايمي كضيف هنا الشرف. رئيس الوزراء السفير ألماي حالينا رحب بالمقابلة البقت معايا وبالعلاقات السمحة الجيدة أم بين تشاد ودولة توغو إضافة للطريقة هنت التعاون وقوانا أم بين أنجمينا ولومه ودا في كل المجالات. الجانبين أكدوا بكونوا العلاقات بين البلدين دي قيدة تتطور ودا بسبب الاهتمام الكبير القيدين بقوموا بي الرئيسين حان البلدين المارشال محمد إدريس دي بإبنه ونزيرة التوغولي فورت ياسين بي ودا لأشان يقووا الشراكة الثنائية بطريقة أفضل. وأيضا الجانبين كلموا حول الحنبولات اللي بتواجه المنطقة إضافة لمتطلبات هنت التنمية المستدامة وركزوا حول أهمية الدبلوماسية البرلمانية عشان يقووا بيا الترابط بين الشعوب. بعد ما مرك من المقابلة رئيس هنا الجمعية الوطنية لدولة توغو البروفيسور كومي سيلوم كلاسو كلم للصحافة وقال بكونه هو فرحان بالزيادة بالمقابلة اللي قام رئيس الوزراء السفير ألماي حالينا باسم رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقال بكونه هم حجوا مع رئيس الوزراء أيضا حول العلاقات بين البلدين القيدة في حالات هنا زيادة في التعاون. رئيس الوزراء ذكر أيضا القصة همجي رئيس التوغولي الراحل ياسيمبي ياديما الكان جهن في نجمينا سنة 1980 وقتال البحر هنا شاردة بالمركبة. وفي الزمن ذاك ياسيمبي ياديما طلب من الفرقاء التشاديين خلي يوقفوا الحرب عن بيناتهم ويقبلوا للطاولة هنت الصلح. وده كل كي بوصف بكونه الشعبين التوغولي والتشادي همم وقضايام كلها كي مشتركة. الرئيس حن الجمعية الوطنية حن دولة توغو البروفيسور كومي سيلوم كلاسو قال بكونه المشاركة الجامبية رئيس حن توغو فورت ياسين بي في الطاولة المستديرة تشاد كونيكسيون 2030 البيغت في أبو ظبي مشاركة دي أنتت قوة كبيرة هنت التعاون أم بين البلدين والتعاون البرلماني أم بين البلدين دا بقوي خصوصا العلاقات البرلمانية عشان رئيس الجمعية الوطنية التشادي ألي كلوتو تشايمي هو أيضا شارك في الافتتاح عن الدورة العادية عن البرلمان التوغولي ودا في يوم 7 إبريل الفات. نذكرك بكونه البروفيسور كومي سيلوم كلاسو انتخبوا رئيس حن الجمعية الوطنية لدولة توغو في شهر أكتوبر حن السنة الفاتت 2025 وقبل دكلو اشتغل منصب حن رئيس الوزراء لدولة توغو ومناصب آخرة إدارية في بلده.
1: الخطة الاستراتيجية هنت المجلس حن الله شيوخ الله ميزانية العامة بتساوي 45 مليار هنا فرنك سيفا كان درسوها وصادق فقالهم الصباح في المقر هنا المؤسسة وده بعد التقديم المفصل هنا اللجنة وبعد كمان بيجي فوق مناقشة عامة في تحت رأسة هنا الرئيس هنا مجلس هنا الشيوخ دكتور هارون كبدي. المدرسة الوطنية العليا هنت الأعمال العامة وسعت تدريباتها ودبي تأسيس هنا ديبارتمان هنا الهندسة الإلكترونية وهنت الطاقة في السيكل هنا الليسانس وقسم آخر هنا جيوماسي توبوغرافي وكارتوغرافي ده في السيكل هنا الماستر من الدخول هنا السنة الأكاديمية الجاية وده كان بيجي في ورشة واحدة هنت المصادقة بدايتها كان رأسها الوزير المكلف بالتعليم العالي دكتور سيتاك يامباتينا بيني. تفاصيل خبرنا اسمه محمد عمر إدريس.
2: عشان يقدموا مساهمتهم المتواضعه في حلين مشاكل هنت الطاقه المدرسه الوطنيه العليا للاشغال العامه قامت بقسمينها لأروض هن التدريب وده من خلال تاسيس قسم هن الهندسه الكهربائيه وهندسه هنت الطاقه وده عشان يدربوا المهندسين المتخصصين في مجال هن الكهرباء والطاقه. قال المدير العام هن المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة البروفيسور كويتا رودمتا قال المدرسة تقوم بنفذين خطتها الاستراتيجية هنت التنمية المؤسسية 2019-2028 وتترجم فوق كل ما سنة الخطة دي لواقع خدمي وده واحد من محاورها الأساسية التقوي فوقها جودة هنت التكوين في الدبلوم هن الإجازة والماجستير. قال وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا قال نظمين هنا الورشة ده بيمثل خطوة استراتيجية قوية لضمان ملائمة وجودة هنت البرنامج اللي بتطلب سوق الأمل والمبادئ التوجيهية للسياسة هنت الطاقة الوطنية ودبس الشيء اللي بيستئد وبنفذ فوق البرنامج السياسي الخماسي هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بإتنو وخطة هنت التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 اللي بتدور المدرسة وبزود فوقها الكوادر البشرية اللازمة ويخطط ويبنوا إدارة مشاريع هنت الطاقة التخدم رفاهية هنت الشعب التشادي. نذكر في خلال هنا 3 أيام المشاركين بقدروا بلغوا معارف وخبرة بقوموا بتحليل نماذج هنت التدريس والمناهج الدراسية ومحتوى هنا التدريس وساعات التدريس وكذلك الوحدات الدراسية.
1: محمد عمر إدريس. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمع لهم الله الصباح وسوى ملمع لهم الصباح في مباني هنا الوزارة الملمع سوى مع أعضاء هنا واحد الجمعية جاي من فرنسا. الهدف هنا الجمعية كمان تساعد في تطوير هنا الخدمة أو علاج هنا القلب وتحسين العلاج في الطوارئ في مجال هنا القلب والأروق هنا الدم. تفاصيل خبر نسمه مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: عشان يطوروا النظام هنا الصحة في البلد بالأخص الأمراض هنا القلب ده هو الهدف الكلم وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مع رئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الدكتور دودورين جوناس ويشوفوا الخدمة القادة تكون فوق الجمعية في جانب مساعدة الناس اللي عندهم المرض حن القلب في الشات. وكل الهدف القادة تمشي فوق الجمعية للتنمية كلم واحد من أعضاء حقا علي آدم أحمد مسؤول قسم أمراض القلب في لابتان موديرنا وقال
4: اليوم ده الميسوحة قادة السابع في تشاتيني وعملت عمليات كثير للمرضانين تقريبا 50 والمرضانين ده كله في حيين وساعدت كمان في تكوين هنا أطباء الميسوحة حقا هنا الأيامات ده جات في نفس الشيء لإجراء عمليات القلب الخاصة في قابات هنا دبجين هنا القلب ده وكمان اليوم العلمي ده موجه للطلبة في الطب وموجه للأطباء المختصين كمان في القلب.
3: وكان لي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال أدل في الخدمة الماشية فوق الجمعية.
5: هذه الفرصة داير نشكر الأخوان الموجودين اليوم معنا صارهم من قاعدين بيشتغلوا في فرنسا لكن قاعدين معنا هنا زي ما دائما تشوفوه رئيس الجمهورية حتى الأسبوع الماضي سجل زيارة في مستشفى النهضه ولقي أخواننا المتخصصين في أمراض الكلى والمسالق البولية ووضح لي الأمور كلها بصفة عامة. إذن الناس كلها خليت تشارك عشان نقوي النظام الصحي هنا كده.
3: نذكر المستمعين جمعية قلب واحد حياة واحدة أسسوه في يوم 28 شهر 2 سنة 2015 وبكانها حاليا في ليون بدولة فرنسا. هدفها الأول تساعد وتأدل المسؤولية بالحالات تحتاج الرد العاجل في الأمراض حن القلب.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم تابعوا لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. السيناتريس هنا ولاية وادي فيرا كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان مشات في ديبارتمان هنا بلتين وهناك كمان سوت ملمة شعبية مع السكان هنا مدينة بلتين وحجر لهم بما يخص الحسابه انت السكان الدور الثالث. خلينا نسمع لكلتوما إبراهيم عبد الكريم.
6: هدفي أنا جيت فقرة جيت لكلام هنا الرسانسة ما لدور السكان هنا وادي فيرا ده كلهم يمرقوا الرسانسة عشان ما تنمية هنا ولايتنا وادي فيرا. بنقول لرئيس الجمهورية رأس الدولة أنهنا دايما وعبدا معك ونخدم لأجلي شات وأنهنا كسكان هنا ولاية وادي فيرا أنهنا بنشتغل لأجل مصلحة هنا دولتنا ولأجل مصلحة هنا الشعب هنا شات.
1: من وادي فيرا نمشي في ولاية ودي هناك في ديبارتمان هنا سونغا في مدينة دري المسؤولين المحليين كان سووا ملمة كبيرة مع المواطنين وحجوا لهم بما يخص الأهمية عن الحساب هنت المواطنين الدور التالي. تفاصيل الخبر من أدري نسمو مع أبو بكر موسى نورين.
7: لقد ملمة في أدري لعشان يقووا التوقيع هنت اللجنة المحلية للإحساء للسكان بتاعت أدري وجه عضو المجلس السياسي الوطني عبدالله أفدين وقادت مع الرؤساء الحارات والجمعيات والشباب عشان يشوفوا المشاكل الميدانية ويضمنوا البيانات تكون صحيحة 100%. المنسق اللجنة المحلية عبد الرحيم أحمد قال للناس خليه تعاونوا مع الإحساء وزاد في كلامه وقال التعداد السكاني ده شغل وطني كبير. المقرر العام للجنة المحلية محمد إيسا أكد أنهم عملوا كثير من اللقاءات عن التوية في بداية عن الشغل وطلب من الأمد الحرار والشباب يزيدوا مجهوداتهم. نائب المقرر العام إقليم والداي حمد الفدين شدد وقال أن الإحساء مسؤولية الكل والنتيجة هي بتحدد المحافظة محتاجة شنو من الخدمات وكم من المقعد في البرلمان. عضو المجلس السياسي الوطني عبدالله الفدين قال هو جاي عشان يقيم الشغل في الميدان وأكد أنه أي تخطيط صح بيعتمد على البيانات الدقيقة. منسق التعداد السكاني أمين هارون كلمت عن صعوبات الناس الميدان وطلبت يزيدوا التوية كثيرة. في نهاية هنت الاجتماع الناس تكلموا عن أهم المشاكل وأكدوا كلهم واقفين مع التعداد السكاني عشان ينجح. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:29 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختم هاني ذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يلينا كان يستقبل اليوم الصباح وفي هنا الجمعية الوطنية هنا الجمهورية هنتوغو في رأس رئيس هنا المؤسسة بروفيسور كلاسو كومي سالوم وحج مع الوزير الأول كبير هنا الحكومة بما يخص المسألة هنت التعاون أربي ألبي تربط تشاد ودولة هنت توغو الخطة الاستراتيجية هنت المجلس سنة الشيوخ الميزانية العامة 45 مليار هنا فرانك سيفا الخطة دي كان درسوها وصادق فوق علوم الصباح في مقر هنا المؤسسة. وسموت أخبار أخرى للنشر على كتب لكم ليونيل نومينغار، محمد أحمد عبد الكريم، تجاني حسين رماد، محمد عمر إدريس وعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبال. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة على درجة قدمها زميل مطر حسن بن علي والفنان الشادي الكبير محمد علي درسيلا، نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات الفضلا بلاغة نفرها هارون بنية عبد اللطيف بنية دليقال لوان حسيني أشو جدة علي محمد توم موسى بشارة حسيني عبد الله حسيني الشيخ دشوش محمد عمر بشارة علي عثمان محمد بولو حسيني حسين الصوري أمبدي قنبو القاضي حسيني بلاما أبا جدة محمود جبرين أبخريس حسيني بشارة إدريس شيبو أسمان الحاجة محمود رمات محمد الحاجة إيلو أثمان هارونة الضيفة بشارة موسى القاضي عبد الله محمد إبراهيم أثمان إدريس لوم الفرحة مبلغو لأبا المعلم بشيء جبرين دليقي أبا زين حسيني في مبتيوة حسين مكايلة الرئيس خالة بركة أكاي طاهر إبراهيم دينيني طاهر عبد الغادر زارة موسى ككا الدبيغو محمد تنو رمات ساو دليقي فصل جدة إمر ولا أوسا دول قنين في الشوائل دليقي صبال عبد الكريم حسن برما ومحمد زين إبيت في مئلومة التمير موسى هارون محمد مطر عمر موسى قنين في ساجيري هارون مليمي وعمر أبكر في لاماجي محمد توما أحمد دنقرو في جقيمي الرئيس حسن الجلم محمد جدة الحاج صالح جدة صالح في مكنجو يونس إبراهيم بلام هارون في بييري هارون ولد الشيخ آدم سليمان في كاكا الإمام بشارة أبكاكا قنبو جدة ولد مبراج في أمباقول هارون ساكن دليقي أبكر إدريس ساكن في أدا ساكن أمبدي يوسف جبرين عبد القادر في أبرجة محمد والقيرة ومحمد جنبة قديم في بطلوالي بلاما آدم قنبو موسى آدم أتيم حسيني علي صالح هارون دول قديم في أدري بلاما قنبو عبد الرحمن في الصهيبة محمد أبكر جبرين أزرق في أدا الحاج سليمان موسى أبكر في آلايا عبد الله الضيف دلقي إما في الكدو كوميسار بشارة نوري كيدو في ورولا الحاج أباي مارونكا قنبو في قجي الحاج آدم قربة حسن البشير قديم في تشواء الشيف دكاري محمد هجابة في أمر القوس صالح موسى وعبد الغفور الزاكي أما الحسين عمر سليمان موسى كلهم في جمينة بلام مهمت في مفرح شيخ بشير آدم ومحمد عبد الله المعروف بكديك في مسنيني آدم هارون توم أحمد جدة إدريس في بلدي الحاجة دودو وصالة دودو في البيطات ولكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروسنا ولتم آمر شين هارون بني على رسكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كرت

ti a Nigeria, Istanbul, il était délégué à Lawana Hisseidi. نواصل بالبلاغات البلاغ انا وفا قبل قرينا قبل الاخبار وقلنا نكرروا بعد الاخبار دلقي محمد تاهامي موسى الحاج محمد فنداسي جلالة السلطان محمد اجل كشل كاسر موسى توم ادريس احمد توم ادريس فنداسي توم ادريس الكونسيي موسى رمضان شيخ عبد الله حسيني الشيف دو كانتون عبد الكريم جرات الشيف دو كانتون عمر القاضي يتيم رئيس الاتحاد عرب الدار محمد ابا لو الضهيه هارون عيسى الحاج محمد الحاج عفوا الحاج بركة انجيني بلا محمد انجيني بلا محمد كبير بلا ما بكر عبد الله بلا ما ادم هارون الامام محمد ادم الجوني الحاج هارون دليق عبد الله كليسم شيخ موسى حسين رمات دليق موسى جبرين احمد انجيني الحاج محمد جبرين عمر خميس الشيخ بلا ما ادريسا دليق رمات حسن كوميسر محمد حسن الي عمر عمر جبرين الحاج عبد الرحمن ادم الحاج محمد جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ جدة محمد عبد الرحمن حبيل الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن جيمي الضيف الحاج آدم حسن قوني حسن الحاج محمد سيد الحاج مرسال يعقوبة وكيل آدم جبرين اللوان ألك جدة الحاج سيني إيلي الحاج بوبو عمر الديركتور دينا يحيى تيراب الديبيتي يوسف هارون المير محمد إبراهيم الصيام المير جمال يحيى المير محمد حسن قلديمة الديبيتي محمد توغوي إبراهيم بشارة سيد عبد الله جبرين كركيل محمد آدم التوير ديليجي هارون أخي ديليجي ديجي حسن ديليجي أبا ديجي ديليجي خليل جبرين ديليجي أبا زين سيني ديليجي جابر جبرين ديليجي حسن إدريس زكريا دليجي محمد عيسى دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي سيد النايم دليجي محمد اجلا دليجي ابو بكر ادريس ساكن دليجي ابيت محمد دليجي حسين هارون دليجي حسين بكر انا مدغا دليجي رمات غومبو دليجي اركال جبرين دليجي توميت جيت دليجي محمد عيسى دليجي موسى ابو كيلو دليجي محمد جيد كاسر انا قلت شرفا دليجي ابو كاكا دليجي محمد عيسى صهيبه شيخ جدة دشوش ووكيل جدة بركة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والأهل نجات والكامرون بوفاتنا أخوهم كوميسار محمد توم إدريس المعروف بنيركي مات اليوم في اللبتان الكبير في العاصمة نجمينة وسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه قلميه لتدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:41 دقيقة نمشي لمكنة الفن عاقي ديري قوبر قميص بودرة إيمان الشريف المستمع الكبير أنا قروب هذا الجات وأنا مال عزاز خديجة علي من مارجات أمباسادر محمد علي من بولفي ماجسي الحمد ماي أجي من دليبي وكل الناس اللي بيقولوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساء سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية.

جميلة وخاصة لكل حبايبنا اللي بيحبوا راديو تشات في 23 ولاية. أنا بلدنا تشات بلد توماي. بعد ده نرجع لتشات، نرجع التراث الجميل عن البطحة. عدو مية تاربي شاي مر دانيدا عمر إدريس عمر دوبيتي خزينة جبرين هناك من كختي فرشة وكل أسرته. أجا فاطمة محمد الشيخ من جوجي بارير. ماجور أجا فاطمة عبد الله من أوبيتال تشات شيم. حبابة مدام أحمد أبكر نقول لكم بونسوار من الإذاعة الوطنية تشات.

سمينا الأغنية الجميلة والتراث الحلو هناك من آتي البطحة. نلقى كمان السودان بلد الأمان، مجذوب أنثى، سراج النجوم، عادية خاصة لخديجة أم مدو من كوكاي، وحب أسمان، وكل الناس اللي بيحبوا الفنان الراحل. يقول لكم متابعة حلوة وجميلة من الإذاعة الوطنية الشادية أحمد كوزموس. سلمنا كثير ما بدري جمعنا فارة ولا كلمات. يقول لك متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية الشادية كم تقنيك.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من السودان بلد الأمان، كمان نمشون هناك كونغو ديمقراطيك، بكال الأغاني الجميلة والحلوة الإفريقية. لا أو بورو برنس هناك هايتي جاكوب دي فاريو. نقول فوكا بونسوار لفورس دي ديفانس دي سيكيريتي في بورو برنس، ولكل الناس الأغنية الجميلة. بيتي فرارة عبد الرحمن غومبو كل أسرة من كارتي الزراف. Abazen Kasro, Nam Jam.

الوقت تم سيادتك دول الاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا للزمن اللي بجبنا بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم شنو جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال للتشادين خدمانا بفرح وسرور في مكنه الفن اكيد غوبر قدام الميكروفون اخوكم زميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم اقعدوا عافي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركتوا بأمن.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الوزراء سفيرا لاميها لينا صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية التوغو البروفيسور كومي سيلوم كلاسو الذي يزور البلاد في إطار تعزيز التعاون البرلماني عبر المشاركة في اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: إنه خلال اللقاء الذي امتد لقرابة ساعة فقد رحب في البدء مع رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا بضيف البلاد الكبير البروفيسور كومي سيلوم كلاسو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية توغو الذي يزور البلاد في إطار المشاركة في اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية التشادية بدعوة من نظيره التشادي ألي كولوتو تشايمي كضيف الشرف. وأشاد معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية بين تشاد وتوغو وسبل تعزيز مسار التعاون بين نجمينا ولومي على كافة الأصعدة، كما أكد الجانبان على أن هذا التعاون قد تعزز بفضل العناية الفائقة التي يوليها قائدا البلدين المشير محمد إدريس ديبيتنو ونزيره التوغولي بوريا سيمبي بغية ترسيخ شراكة ثنائية نموذجية متطرقين إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، كما شددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب بين الشعوب. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح رئيس الجمعية الوطنية التوغولي البروفيسور كومي سيلوم كلاسو للصحافة بأنه ممتن جدا حيث استقبله رئيس الوزراء السفير ألمايها لينا في مكتبه باسم المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية وبرفقة نظيره التشادي ألي كولوتو تشايمي. فقال تناولنا في مباحثاتنا مع رئيس الوزراء العلاقات الثنائية المتميزة بين توغو وتشاد والتي تشهد مزيد من التعاون. وخلال اللقاء عاد بنا السفير ألماي بالذاكرة إلى الوراء وسرد إلينا قصة مجيء الرئيس التوغولي الراحل إياديما ناسيمبي إلى نجمينا عام 1980 عابرا نهر شاريب القارب ليطلب أنذاك من الفرقاء التشاديين وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المصالحة، بما يدل على أن الشعبين التوغولي والتشادي همومهم وقضاياهم مشتركة. مشيرا كذلك رئيس الجمعية الوطنية التوغولي كومي سيلوم كلاسو إلى أن مشاركة رئيس التوغولي فوريا سيمبي في الطاولة المستديرة للخطة الوطنية لتنمية تشاد كونكشن 2030 قد أعطت زخما كبيرا للتعاون الثنائي القائم، كما أن التعاون البرلماني بين البلدين سيتعزز خصوصا بعد تبادل الزيارات، حيث شاركنا رئيس الجمعية الوطنية التشادية ألي كولوتو تشايمي أيضا حفل افتتاح دورتنا العادية للبرلمان التوغولي في 7 أبريل الماضي. الجدير بالذكر أن البروفيسور كومي سيلوم كلاسو كان قد انتخب رئيسا للجمعية الوطنية التوغولية في أكتوبر من العام المنصرم 2025، كما شغل من قبله منصب رئيس الوزراء ومناصب أخرى متعددة.
1: هذا كما بحث رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي مع نظيره التوغولي بروفيسور كومي سيلوم كلاسو آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بينهما. أبكر محمد عبد السلام.
3: بعد حضوره في مراسم الاحتفال الرسمي لاختتام أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2026 للجمعية الوطنية رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية التوغو البروفيسور كلاسو كومي سيلوم يلتقي بنظيره رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء حول عمق العلاقات بين البلدين تشاد وتوغو، كما تطرق إلى سبل تطوير العمل في الجمعيتين الوطنيتين وكذلك التضامن في المحافل الدولية والإقليمية الذي يتمثل في تكامل التنسيق بين البلدين داخل أروقة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في وقت أخذت فيه العلاقات الثنائية بين تشاد وتوغو مسارا تصاعديا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة من قيادتي البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية. وعقب اللقاء عبر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية توغو الدكتور كلاسو كومي عن سعادته بحفاوة الاستقبال متطرقا إلى القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين وكذلك العمل على تطوير الدبلوماسية البرلمانية الذي سيسهم في بناء الثقة بين المؤسستين اللتين تمثلان الشعبين، مضيفا بأن مجيئه لتشاد ليس لحضور الجلسة الختامية للجمعية الوطنية في تشاد فحسب، بل لبحث كيفية استدامة وتطوير العلاقات بين البرلمانين التوغولي والتشادي وتبادل الخبرات التي تقدمها المجالس التشريعية في البلدين في الوقت الذي يعمل فيه البرلمانان التشادي والتوغولي بنظام القرفتين. يسعى الطرفان في تعميق هذه العلاقات.

0: دكتور سيتاك يومبتنا، تراس افتتاح أعمال ورشة العمل للتحقق من صحة المناهج التدريبية في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة. جرى ذلك بمقر المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة. محمد عمر إدريس.
1: بهدف تقديم مساهمتها المتواضعة في حل مشكلة الطاقة، قامت المدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة بتنويع عروضها التدريبية من خلال إنشاء قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة، وذلك بهدف تدريب مهندسين متخصصين في مجال الكهرباء والطاقة. المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العامة البروفيسور كويتا رودومتا قال إن المدرسة تقوم بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المؤسسية والتي تترجم كل عام إلى خطة عمل، وهي إحدى محاورها الرئيسية لتعزيز ملائمة وجودة التكوين في الإجازة والماجستير وكذا تنويع عروض التكوين الجديدة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا أكد أن تنظيم الورشة يمثل خطوة استراتيجية لضمان ملائمة وجودة البرنامج لمتطلبات سوق العمل والمبادئ التوجيهية لسياسة الطاقة الوطنية، واستعدادا لتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وخطة التنمية الوطنية تشات كونكشن 2030. تتطلب المدرسة إلى زيادة البشرية اللازمة لتخطيط وبناء وإدارة مشاريع الطاقة بما يخدم رفاهية الشعب التشادي. هذا وعلى مدار 3 أيام ستعين الورشة المشاركين بالقيام على تحليل نماذج التدريس والمناهج الدراسية ومحتوى التدريس وساعات التدريس والوحدات الدراسية.
0: التقى وزير الصحة العام لقايا الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد برئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الدكتور دودورين يوناس قادما من فرنسا، وذلك بهدف مساعدة الأطباء التشاديين في أمراض القلبية. عثمان يحيى الحاج.
2: بهدف تحسين الوضع الصحي بالبلاد لا سيما أمراض القلب، هذا مما جعل وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أن يلتقي برئيس جمعية قلب واحد حياة واحدة الدكتور دودورين جوناسا بهدف عرض أنشطة الجمعية في مساعدة مرضى القلب بالبلاد، وأن ما تسعى إليه الجمعية تحدث عضو الجمعية البروف ألي آدم أحمد مسؤول قسم أمراض القلب بمستشفى النهضة الذي أوضح أن أهمية ما تقوم به الجمعية.
3: الميسيون هكذا السادة تيتاتيني وعملت عمليات كثير للمعضانين تقريبا 50، والمعضانين ده كله في حيين وساعدت كمان في تكوين هنا أطباء في نفس الشيء بإجراء عمليات القلب الخاصة في قابات هنا جين هنا القلب ده. كمان اليوم العلمي ده موجه للطلبة في الطب وموجه للأطباء المختصين كمان في القلب.
2: بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم الذي ثمن جهود الجمعية في معالجة أمراض القلب.
4: نشكر الأخوان الموجودين اليوم معنا، هم قاعدين بيشتغلوا في فرنسا لكن قاعدين معنا هنا، وكل يوم هم علاقاتهم هاي مستمرة. الأسبوع الماضي سجل زيارة في مستشفى النهضة وليجي أخواننا المتخصصين في أمراض الكلى والمسالق البولية ووضح لي الأمور كلها بصفة عامة. الناس كلها خليت تشارك عشان نقوي النظام الصحي يعني كده.
2: هذا ونشير بأن جمعية قلب واحد حياة واحدة تم تأسيسها في 28 من فبراير لعام 2015، ومقرها حاليا بليون الفرنسية، والتي تعمل الجمعية في مساعدة وتحسين التكفل بحالات الطوارئ القلبية.
0: اختتمت أمس بالملعب الأولمبي بالدائرة السابعة فعاليات الموسم الرياضي 2026 الذي نظمته اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بشراكة مع مركز أولمبيا فريكا، ترأسها الأمين العام النائب للجنة الأولمبية الرياضية التشادية حسن موسى حسين.
5: ملعب أولمبي أفريكا كان شاهد على اختتام بطولة يوديس الرياضية والذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية. مناسبة الختام شهدت نهائيين، الأول كان لفئة البرايم التي توج فيها فريق بيلتون على حساب فريق فولا أوديفيس. رغم تفوق بيلتون بجانب التهديف، إلا أن هناك جانب احترام المبادئ جزء من آلية التفوق في المباراة، وفي النهائي الإشبال جمع النهائي بين فريق ديامات جين طالا وفريق بلتون مينيم انتهت المباراة بفوز الثاني على الأول. مناسبة الاحتفال قدمت فيها

0: كلمات من ذلك كلمة مدير المركز علي بورما ديالو الذي دعا الاحتفال إلى مواصلة المشوار والاستفادة من الخبرات التي تلقوها من أجل الماضي. قدم في هذا المضمار من الرياضة مشددا على أهمية الروح الرياضي والقيم المكتسبة من خلال التدريب. الأمين العام النائب للجنة الأولمبية الرياضية التشادية كيان هيبومباي بامني أكد على أهمية المركز في الغرس القيم التميز الرياضي والاحترام بجانب تعزيز التضامن، وعلى ذلك اختتم اليوم بتتويج الفريقين علما أن بطولة انطلقت في 16 من مايو الماضي بمشاركة واسعة من الفرق للناشئين والإشبال، وهو الموسم الثالث من البطولة.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهر. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
2: L'émission que vous allez suivre est une rediffusion.